مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة

الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تخمیسی ماموستا ملا مصطفى عاسی پیرو افتادو زعیفم ناتواو هم علیل بی زخیری ذاتی تقوا بی نواو هم رزیل بلکو روحی فخری عالم حرمتی ذاتی خلیل جد بلطفک یا الهی من له زاد قلیل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل قرتشي من بدكار وبدخوم توي خدا وندي الرحيم التجام هنا يا قابل يا غفور يا رحيم سائلم هاتوم درقت يا غني يا كريم ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنني شخص غريب مذنب عبد ذليل بيكسو مفتون عاجز ولا حجري برخما روم للسفري الرحمة تكرت هيج أميديكم نما دستو تشاوم وابلند كرت يا إلهي بو سما قل لناري إبردي يا ربي في حق كما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل وادلي قرتون بجاري قسوتي بغز حسد قرنك محوي لسردل قل هو الله أحد هرد بي غرقي عذاب من لدوزخ تا أبد قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح الجميل لشكري غم دوري دامو ريم نما وبو سرور ظلمتي غفلت بجاري لاي نهشتم زر نور هر أتوي شافي حقيقيو عالمي ما في الصدور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل من كهرتشن روسياهم برقناه هم لئيم خد بخد فرمول قرآن إنني رب الرحيم ولتم داوايا يا رب حر جنات النعيم ربي هب لي كنف فضل أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل يا قجير بون بجاري بيري وبيطاقتي بون نتيجي عمري قنجي مسستي وبيطاعتي أي خدايا توي طبيبو دافعي هر آفتي عافني من كل داء واقض عني حاجتي أن لي قلبا سقيما أنت من تشفي العليل مبتلاب ضلب غفلة برشقاق برخلاف توببي أمجى إلهي بيدرو لافو غزاف ريم بدا تابي ممالد يعني كعبة بو طواف هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاض والمنادى جبرائيل قلبي داقرت بجاري ظلمتي تولي أمل بحياب قد نترسام هيج لشمشيري أجل روم نكرد ري سعادة بيك من نعم البدل كيف حالي يا إلهي بيك من نعم البدل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل

الله العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير.

وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا
في مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. نشاني درس كمان خالصني إيمان نار لنيوان دنيا وقيامة. معلومي جناس أنك خواي قورا أم شريعتك ناردوة وجب جيكردين ياب بديهناني سيما بس. يكميان تعريفي خواي قورا بو إنسان ناساندني خواي قورا بصفات وبأسماء وبأفعال بو إنسان بو إنسانك ببيت عبدك حقيقي كبوب عبدك حقيقي أبيت خاون آزادك حقيقي. ما بسي دوهم آودان كدنوي زوية ما بسي سيهم أو إنسانا فروردي خويب كابر وكمالات برا أم شريعة أبو أوهاتو واتا خيري دنيا وقيامت خيري دنيا وقيامت بو إنسان. أما معنى كتير قريتا ولا دنيا هندي آمانج من هي ولا قيامتي شا آمانج من هي بديهناني آمانجكاني دنيا روشتي تايبتي أوي وبديهناني آمانجكاني قيامتيش روشتي تايبتي أوي. أم شريعة بريتيل عقيدة بريتيل أخلاقيات بريتيل تشريع وأحكام نظامي كتايا منهجي كتايا وبرورد كردني أم إنسانة ودرس كردني أو صفات تايا أي جيانيا بآمانجي دنيا وآمانجي قيامة. لبرأوا عملي صالح كصدانجا لقرآن في روزة تكرار كراوتوا وإلا الدنيا توكر داري باش كداري خير أنجام بدي أمر بچاكونا هي لخرافة. أما بچي صفاتي بچي ميكانيزمي يتدي فالصفاتي يتدي كصفاتي دنيوي فيها لهمان كاتاو عقيدية داكوكي لسر أواكا كباور من بقيامتها بي بزين دوبو نواها بي بمحكمي خواي قولها بي كشاكو خرافة لأستي ذريك لأستي مسقال ذريك أكيشري خير وشر أكيشري وحساب كتاب هي. أم أقيدك أفرمي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن فرورد أكاد أم بيرو باورا كباور دوابي أو ملكو ساماني كهتا لأصلاهي خوايا بو ماويكي كاتي دراو بتو بو ماويكي كاتي دراو بتو لهمان كاتا فلوفايا وزارتا ملكيتا رئيس دائريتا محافظية مدير شرطية حج منصبي حج فلوفايك بزانهم مسؤوليتا اگر بعدالت مي بيتسر بظلم بي بيتسر رو رشي بو او دنيا كواتا دولماني حجاري پاي برزو پاي نزم دصلات و بيد صلاتي امان هموي توزيعكي للايان خواي قولوية كواتا عقيدت اوا انسان فروردكات بهيج لوني غرور و خوبش الزاني ناية دليو همي بأرك زاني ام دينا من كرواية كراوة شعر يتنازم هني إمام علي ياخذ هي أو نبي الله عش بدنياك كأنك تعيش أبدا وعش لآخرتك كأنك تموت غدا بمسائل دنيا وكلان بكيشة نخشة بكيشة كأنما هتهتا تؤجيد وبمسائل قيامة ونخشة بكيشة كأمر آخر روشت وأمشى وآخر شوت ام توازنا ام هاوسنيا ابيه هميشا اما جيب جيكين ولا احساساتي ضلمان ابي لفرموديتي في غمرة صلى الله عليه وسلم افرمي الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال اصلاح ذات البين. الا اشتكتان في ظلم أجر ثوابكي وخيركي زور زياترا لغوجو لنيجو لقار خارج كردن وخير وخيرات آيبت عملهم فرميان بلى يا رسول الله
فرمی اصلاح و ذات البین خلق عشق کی تو جنو مردی عشق کی تو دو برا عشق کی تو دو دراسی عشق کی تو خیرکی لنیوش و روجو ام صدقاتنا زیادر ای آیا دو حزب عشق کی تو دو حوز عشق کی تو دو ملت عشق کی تو ابی اجر و ثوابتی چندی او لاینانی که خویان با مثقف دا انین و خویان با پیشکوت و خواز دا انین ای لمنهجی اناشتی واهیا چی بیرو باورد غیر اسلام اوها تماشای اصلاح اکا و تماشای یکیتی ریزکانی ملد اکا اوها اسلام تماشای جیان اکا عملیتی که اصلاحی بین دو کس اجر و ثوابکی لهم او عبادتان زیاده که اتا گناحت و ام دین بیخی تقالبی اکا دنیا پیترکی بلی من خریتی قیامتم قيامة للدنيا وبويته الدنيا بريتية لقاعي امتحان قد درجة ورناقري شهادة ورناقري تامتحان ندي أم موازنة بوشي دينك هولة دا بآيات وبأحاديث كمسلمان أو صفات الدنيا وقيامتي تيابي بوشي يكم لبردو سبب يكم بزانيك بهوي دنيا وتوقيت قيامت بهوي كرداري دنيا وتوروس فيها بيار الرشبي لقيامت سببی دو هم بوی تو پیشوابی وی مسلمان پیشوابی لناو خیزانی خواه لناو گررتی خواه لناو کتابخانی خواه لناو وطنی خواه ام توازونه برا کرم تنها لإسلام هیا که اچی تدره اسلام یا افکارک دینی کی تقوسیه یان افکارک مادیه تنها لإسلام ام توافقه هیا بین دنیا و قیامت لفكر غربية بو نمونا بوشي باورناكن غربيتان بوشي باورناكن با بيغمراتي محمد صلى الله عليه وسلم اوان واتي قيشتون لدين منحرفتان وواتي قيشتون كا بيغمر بملائكة بي يان خواوند بي صفاتي ألوهية تيابي يان صفاتي ملائكة تيابي مسائل بشريتي أبي فراموش كردي بي احتياجاتي بشريتتي أبي صفر كردي بي لبرو ناچه بأقلي أنا محمد صلى الله عليه وسلم چون أبي بيغمر بي وقائده چه عسكري بي چون أبي بيغمر بي وصر كردي دولتي بي اوه قولترين كوس بالري باور هنان بديانتي إسلام وبيغمراتي محمد صلى الله عليه وسلم خواهي قولي لقرآن أعجبوا أو فكرة شوتاء كات وقالوا لولا أنزل عليه ملك لآياتي تترى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أما شون في غمرك هذه شد أخوة أتيب نوع بعضارة واتي يشتبون لديانات منحرف تروا كفي غمران نابي بشر بل نابي صفات بشريان تابي قرآن زور زور تأكيد كاتسر بشرية محمد كافرمي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد دو نقطة زور مهمة فيام لأي محمد من بشركم ودعوة أما بشر بشرية كيتي يوحى إلي بشر في غمراتي كي كواتت هج تناقض يقنية هج مناعدنية في غمر إنسان بير فلان چون إنسانك كخاوني صفاتي كمالي إنساني بير روشن بيراني غرب روشن فکرانی غرب هنده چیان قناغی که باشیان بری تطوری چیان دا به فکری غربی بیریان کرده و که ملائکت نابه تا پیشوایی که چاد با انسان چو که بشر لاسایی ملائکت ناکاته ولی اوی با وکره با من ناکره او مؤهلات و او توانای که با من پیم نیه بلام که پیشوایی انسان بو زور مشترکات هی بینی امو او حول دا لاسایی بکاته حول دا چایی لیکن لبرو قناعتیان هینا که قمي أخلاق وقمي في شوايتي بو إنسان هر إنسان أخوي لا فرنسا جريكي فرنسي زور كتاب إسلامي أخوينا ورده ورده قناعتي هنا بإسلامه وبا مسلمان خوي ومن على تاني در كران مردكي دريك أو كساني كاليرا علين قوامة بوشي بدس بياوة أي لغربة بوشي بدس بياوة ليرا علين هوي دوا كوتو من إسلامتي أي لو بوشي أو جنانة درترين طلاق درين وإسلامتي ليه حكمناك أو إسلامتي ليه
کنترلی عادات و تقالیدی نکردو اما افرتا زور احتیاج بو وازی لدین که نهینا حولی دا حولی دا من علکانی باش باش بخیو کرد و کورکی بو با دکتور کورکشی بو با مسلمانی که رکو پیک ناوی جورج بو ناوی خوی ناو نا محمد پاش 15 سال روژه لروژان باوکه خوی که بمالا خوی که بمالا و ایتر دایتا که پیانه لیه اما باوکتانه تر باوشی پیا کنو خاصتا دکتوره که دایتا که فرمه منالینا با دور رکعت نیش بکین سپاسی خواب بکین صلاة شکر بکین که باوکتان بینی ایو جلی منیش لگرتانه نیجه کم چون که ماوی که منیش بون با اسلام هر دو چند فرنسی بالوی ناو پیاوکه ناوی خوی ناو نا عبدالله کلیان پرسین لبالو که ناوی خوی ناو نا عبدالله و لجورج که ناوی گوریب و محمد لدایکان لکچکا لکرکیتر بو چی بون با اسلام چی سرنجی راکشان لإسلام همو لجواب ایانو شخصیتی پیغمبر صلی الله علیه شخصیتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایل انسانی غربی کرد و کبیر بکاتوا فعلا اما پیشوای بشریت انسانیت که لراقی ترین بنماله بی لگرین ترین حوزی عرب بی بگاتا پلوپایی همو دا صلاتی سیاسی لجر دستی بی همو سرچاوی آبوری او ناوچه لجر دستی بی تیر روز لسریت تیر نانی جو نخوا ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام قد 3 أيام متتاليات معنى حديثك قد سيروز لسريك تيري نخواد ولنان لناني جوش همو سروتي أو سردمال جير دستابي زلامي واهاتو في غمري خوا صلى الله عليه وسلم سطح اشترياوتي شوك كابرا هيبو إسانيتي مكانتي اجتماعي وكو صفواني كري أمية سطح اشترياوتي بلام حضرتي عائشة وشن خزانك تريه جيرنوا إن كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهرين وما يوقد في بيت رسول الله نار مان أهاتو مان أرويدو مان لسريك آقر نأكراي ولا مالي في غمرا صلى الله عليه وسلم عرويكري زبير كابيت خشكزاي حضرتي عائشة فسيارك عليه فما كان يعيشكم يا خاله فما كان يعيشكم يا خاله اي بتيد جان فوري لو لام عائشه فرمي الاسودان خرما او بدومان خرما او هبو تنها خرما او لمالي حضره رسول الله عليه الصلاه والسلام اما شلون سرنجي انسان غربي رانا كشي لم لاوا قائدة عسكرية و إداري جيش أكا لم لاوا دولة دروستكا لم لاوا حاكمة لم لاوا سركديكي سياسية شويش أوستيبا بيو برام برخواي قورا بي أعصي صلى الله عليه وسلم جاري وابو آياتي تخينوتو وخينوتو تابا يعني أما يتوازن بيني بيغمراتي وبيني بشرية جاري وابو ريشي مباركي تربو لفرميسكا كيون جاتكا وتسر أرزكا أرزكا جي تركزوا أفلا أكون عبدا شكورا صفاتي لقل منالا راي كردوا برا كردن دواي حضرتي حسن أبرشاي أمهم الصحابة باوشي بيا كردوا لقل صحابة بديتي ودعوة منالي دي ولججنا كناري كي قلتو ياريناتا لقل منالا كاني ترى شو تلايوا شو تلاو بو ياريناكي توتي من باوك من ميوج لكانم تازني و روم نابشم ياريكم لدلوان بديوتي ومالا جيلي جواني ياوتي توتي الرازيد من ببن باباوكت توتي بالي يتدلي او منالي خوش كدو انجا بدلي كي خوش وشو ياري كدو احوالي منالي ترسيو شو لكي انهبو تاج ماوي منالكي بنيتو احوالي شو لكي تليا ترسيو لا لسجدة حضرتي حسين سلام إخوائي لي رجوة تسر ملي في غمر إخوان نجولاتو تاو طاقتي شوة هستاو الرويو أفرمي امتطاني ناتوان بيكم بعقبو هم صفاتانا هم صفاتي كمالي بشرية لهمان كاتا في غمري جبو صلى الله عليه وسلم صفاتي أخروي تايبت بخوي تيابو هندتي أسرار إمناي ذاني بتايبت دواي معراج
احساسی زور زور رقیقی فی بخش را و صلی الله علیه وسلم بسای بد دوای معراج براسی شایسته اوی تبیت فی شوای عالمین وما ارسلناك الا رحمة للعالمين خوای گور کردی بفی شوامن لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اما ابی چاو لو فی غمر بکی صلی الله علیه وسلم دنیا من بیرنه چه و تیشوی قیامت من پیبه وابتغی فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض هدفت آخرت به فز دنيا وبيرنته أركي سرشانت بيرنته حديثك دريجة أبو هالة إجابته أبو هالة كري حضرتي خديجة حضرتي خديجة كشوي كربة يغمر صلى الله عليه وسلم لتمني دايك يا أبو قانزة صلى الله عليه وسلم دو شوي كرده بو منالي هبو ام ابو هالي لمالي خديجابو كبيران صلى الله عليه وسلم شوه وصفي في غمرك على هميشه غمبار بو بيلي اكرده ولملته بيلي اكرده لأومتكي كان طويل الصمت سورتي جار وسكت كان نظره عبرة جاب بالرزال يكيب لبردن يا شلجا لهيبتي في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي هون عليك سوك سوك ما أنا بملك ولا جبار من طاشاني من مليك مين مش رجع إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة ببطن مك من كوري آثرتيكم لقريش قوشتي وشتي أخوار من بشر مكتوب لفرموديكي تريا آكل كما تأكل العبيد وأجلس كما تجلس العبيد هربوك وام عبدانا وان شون نانخون منيج وك اوان نانخون وان شون دانيشن منيج وك اوان نيجشت وخلق لبري هستيه شون ما بيبا في شواه في غمر وفخر عالم نيجشت وخلق لبري هستيه شون ما بيبا في شواه فرمي قد افضل منك بسر موسى وسر عيسى شون ما بيبا في شواه صلى الله عليه وسلم جابر رجال صفاتي قيامتي لهموي قرنتر خوشويستيا صفتي كي أمنا قرنغا كداواك راوليمان مرجتيا مانا ببراكان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محبتي خواي قورا محبتي بيغمار صلى الله عليه وسلم أبي لآثيك أبي زياتر بي لخوشويستي خود بو خود لخوشويستي خود بو أولاد بو كسوكارت لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده يعني من والده وولده والناس أجمعين لحديث كترا ونفسه التي بين جنبي نابت بخاوان إيمانك تواو خاوان إيمانك راستقينة تاوكو في غمر خوش نوي لخود زياتر لكسوكار زياتر لهمو دنيا زياتر للشر وحدا لو كومالا مسلماني كالشهيد بونيكي كان ناوي عمر بو عمري كري معاد جنگكتواو كوتاي فيهات برينار يعني خلقتو شهيد يعني خلقتو في غمر خواه صلى الله عليه وسلم بسر ولاختي وسعدي كري معاذ ولاختي براك يا شيخ براي او عمريك شهيدة الراو ماندون ليو دايكي سعد راك برو في غمر الله زانيتي كيكي لك ركاني شهيد بو سعد كسيد يكا روكات في غمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امي اي في غمر اخوة ودايك ما في غمريش صلى الله عليه وسلم رؤكاتا ودايكا سرخوشي ليكا كواكو ركي شهيد ولا يا رسول هاتون بس بزانم تو سلامتي يانا او قرنقا او يا اخو شويستي كدين داواما ليكا او صفتي آخرة او فريادك الى قيامتا بكي الاقتابياني في غمر صلى الله عليه وسلم ناوي ثوبان بو ام ثوبانا ماويك كيفتو زرد هالقراء جاء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لي تفسي ما بك يا ثوبان أي ثوبان كي تاوى
ایش فرمی یا رسول الله والله نخوش نیم آزارم نیه بزرد هل دراو لاواز دیاره این زیر تو که بو والی آسی حالا نخوش نیم آزارم نیه فرا من توم خوشه یا رسول الله ما توان زور که مولید بین تو چی تا بهشت اچی تا علیهین لگل که غمرانا من اگر بسم بهشت اسم بهشتی که نزم ندیم و اگر بسم جهنم او هرگیز ندیم صفتی او خوب او منی زد کردو پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم خوشویستی او با ثوبان کمتر نبو لخوشویستی ثوبان با او او پیغمبری تأثرنه ما یصیب المسلم من شوکت فما دونها الا وجدت المها في قلبي اگر لدرکیش کمتر کشبه لشی مسلمان سا اثرنه من حسب عزارك اکم مراقی کربو اکتی ثوبان حتى خوال دور آيتي تناز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإطاعتي في غمرتها صلى الله عليه وسلم وشيني كي أول لبهشت لدو آيتي لدو في غمرانا أجي لدو لدى شعفانا لدى الصديقين لدى شهيدتانا او في غمرة صلى الله عليه وسلم ومي دير نتو كمقابلي خويك لم يعراج خوي جورتا عاشتي خوي باران دستريا خوي جورتا تي فرمو السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لو موقفاك دستقوءك لدى الذات خوي جورة فرمي أشتيكم وردت وبشم بشيكم داب أمتكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو في غمرة لمحشر شائمي يرناتي تعبرا كانت أو في غمرة صفات أخرى ويقي أولا هموما لقبر سؤال قترين تبارد بو هموما دوشاري أو حالة أبين لقبرة دونتك شيئا في غمرته شيئا فإتيبوا بمحمد أو فرسيارا لي أكم هموك ستوشي أو فرسيارا أبيت أول ستزينوا أبيت صلى الله عليه وسلم حوضي في إدراوة درجي شفاعي عظماي في إدراوة لمحشرة كي تخلطك همينا رحدا وهيش في غمر ذاتي أوينيا روي أوينيا دعواتك لأخواي قورا تجدأ با حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قيامة دسفئتها ميزان دسفئتها نامي أعمال تسليم أكري خواهي قولتي فرمي ارفع رأسك اشفع تشفع ترى بذكروا واصبوا شيئا تيديك انت أفرمي عليه الصلاة والسلام أخرت شفاعتي ولا روايتك ادخرت شفاعتي لأهل المعاصي من أمتي شفاعتكم هودت وتأخير كذوب وأهل معصيات لأمتك قيما أوانيك وفادك سرياي ثوبنك وتنبز لأهل قبلا بس إيمان نارا طوان بارا قناح بارا بس إيمان نارا أم في غمرنا الزارة سلام إخوائي لدي وفأكاد لو دنيا بأوانيك قناح يعني بس بيرو باوريان إسلامية حلالي إسلامي بحلالي عندنا وحرامي إسلامي بحرامي عندنا ومعتقدات إسلامية ورقته بس جيبجي عنك أو في غمريك أفرمي ما يصيب المسلم من شوكة فما دونها إلا وجدت ألمها في قلبي أجر لدركش كم تركش بلشي مسلمان أفرمي من حسب أزارك يتم مراقي تربو أكسي ثوبان حتى خوال دور آياتي تناز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإطاعتي في غمرتها صلى الله عليه وسلم وشيني كي أول لبهشت لدو آياتي لدو في غمرانا أجي لدو
في أصحابنا لدى الصديقين لدى شهيدتنا أو في غمرة صلى الله عليه وسلم ومن دير نسو كمقابلي خويك لم يعراج خوي جورتا عاشتي خوي باران بسريا خوي جورتا كي فرمو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لو موقفا لو موقفات دفتوغو أكالد الزاتي خوي جورة فرمي أشتيكم وردتو بشيكم داب أومتكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو في غمراء لمحشر شائمي يغناتي توبرا كان أو في غمراء صفات أخرى بيكي أويا كهموما لقبر سؤال دفرين تبارد بو هموما دوشاري او حالة ابين لقبره خواوندت شيئا دينتت شيئا في غمرتو شيئا فايتشيبو بمحمد او فرسيارا اللي اكن همو كسيك توشي او فرسيارا ابيت اول كسزينو ابيتو صلى الله عليه وسلم حوضي في ادراوة درجي شفاعي عظماي في ادراوة لمحشرة كي تخلطك همونا رحدبا وهيش في غمرة ذاتي أويني الروي أويني دعواتك لأخواي قورا تجدأ با حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبقي يا مدى السيئة ميزان دى السيئة نامي أعمال تسليم أكري خواي قورا فيه فرمي ارفع رأسك اشفع تشفع تردد كروا واصبوا شيئة تيبيتا جاء فرمي عليه الصلاة والسلام أخرت شفاعتي ولا روايتك ادخرت شفاعتي لأهل المعاصي من أمتي شفاعتكم هودت وتأخير كذوب وأهل معصيات لأومتكيما أوانيك وفادة سريال توبنك وتنبز لأهل قبلا بس إيمان نارا طوان بارا قناح بارا بس إيمان نارا أم في غمرنا الزارة كلام إخوي ليبي وفأكاد لو دنيا بأوانيك جناحيان كبير بس بيرو باوريان إسلامية حلالي إسلامي بحلاليان دانا وحرامي إسلامي بحراميان دانا ومعتقداتي إسلاميان ورقتو بس جي بجيان نكبير أما شمولي أو كساناناكا تلتلفزيونا أيان بينين زورنا شرمانا قال طب قرآن وبيغمرتا برا كان لهيش دولتك إسلامية لهيش دولتك إسلامية بأشكرا لوسائل إعلام كذ نيوير أو بأشكرا ضد قرآن بوستي بداخ وليك شوية النبي كفيل سليماني بداخ وشارك شارك أحمد الشيخ شاري مولانا خالدة زور بيا شرمانين ضد خوف يغمره بجلجير فردي أزادي بيرورا أولاً تذوب حجة أما تعداية أما الظلمة أما تعداية لسر مقدسات برا كالم أما بيرو رأي في نالاً بيرو رأي أو احترامي مقابلة كد بقلي أما طعن أبو دين لهيش ويننات وانواقن شنك دستور هي محاسبك فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يكي لنا وكان إخواء المنتقم خوايا انتقامي خوتيا ليبسنا خوايا الرشي دنيا وقيامتي أنك آمين خوايا أقر توبناك خوايا شون ميكروبات لنا وأبري أو ها خوايا لنا ويانبري آمين أم سر لي شيواوانا منهج يعني مقدسات يعني إما قرآن من هي شريعة من هي بيشوا من هي باوكو دايكو اولا من افين با قرباني پیغمبر مقدسات من هيا كاتي پیروز من هيا شويني پیروز من هيا رمز من هيا آن هیچ تيچان نيه بوی رز لمن نگ نيه انا دل يان مردو برا خانم خواي قورا افرمي ونزلنا عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اما باور من بحوار هي باور من بقفتوغو هي بلان تقيش تا استهزاء وقال تكيك الدن خواه اثر من لقل يانا دامنشن او مجلسة بجيب يالن او قناعته بقورن
إنكم إذا مثلهم أجينا بيت شاو سيسانك أخوي دورة إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إيمانك دا دوريني دو إبراكان أوانا أياني خشكو دايكو كشان من برن بوشو أياني بأقل خويان بأقل خويان شورش دروس كان لناو جيني كردستان وآفرسي كردستان وازل إسلامتي بينه باشا وازل إسلامتي أنا چي ديني ورقري برو أوروبا أيان بن برو أمريكا أيان بن كصالانة دو مليون آفرس طلاق قدري لأمريكا برو أمريكا أيان ككل بستنو دقيقيك آفرس تعداي لأتري للايان فياوك ويادو فياو ياتوار جاو روجانا 8000 منال تعدای لیتری به همو جوره و همو جوره هل خلطان نو تعدای جنسیش سالی 30,000 تا 40,000 منال لدائی قبل امریکا نخوشی جنسی پیه لباکو دائی که وی هاتو لسالی 1969 اما احسائیه اممی متحده لسانویتانی نیویورک یک چیتیانه بو کجبه سالی 1969 لهم اقتاب خانکانی نیویورک احصا کرا و کچه چی تیا نبو ای هاوار اتانی خوشکودای چی اما چاولو هم کن اوانا کن با اسوه حسنی جنانی کردستان یعن اتانی اوروپا کن با پیشوای جنان دانیمار که لصد منالا چلو حو منالی نازن باوچی چی ایا لشریکه تی سیارات شریکه میتسوبیشی لولای ایلینوی لامریکا مجموعه افراد استقاله هم کر وازیان لئیش اینا معاشی که زور باشی شیه لجنه ایتی بالادست چون بو اویو یکی که آفرتکان یا بان کرد سوال یا لیا کردن حوصد آفرتی تیابو هر حوصدی پلامر درابو اتانه برو بلچیکا بیان بند 8 سال آفرت لبلچیکا حول داو خبات اکا لپیناوی چند مافی که روای خوی ایو معاشقی با قطعو بیر استجوانیه ایو تعدای لیا نکری قانون یک دابنین منعی پیاو که پلاماری با ایل سلفی بانقا یکسان به وقت پیاو او یکسانی لوی دروز نبویشتای قوامه به دست پیاو لوی بولی رتو نرحتی قوامه به دست پیاو بی لچه مجتمع که لعالمه لهمو میجوه ناوی گلیتن پیبله که قوامه ده صلات به دست آفرد بو بی قوامه لرجال قوامون علی النساء ین لکره فری با قرآن ونیه باسی قرآنم بوکا باسی تفسیرم بوکا آیتا که نازانه بخوینه قوامه لديني اما عضلات و بوكسو امانني قوامه علي پاراستن خواه او صفاتاني داو بك ابو جنكي بپاريزي يباسي اوك على القرآن على الجنبه اخر بناحتا نقع او تفسير قرآنكا قرآن كيرا لجني خوبه باسي حالتك استثنائي اكاد او حالتك جن باج نبي لغل ميردا باسي او جن باشا ناكا باسی او خیزانه باشه نه که که انسیجام هیل بین جنو مرده حالتی که لهزار عائله دوانی بلین واده واللاتی تخافون نشوزهن او آفرتانی که اترسی اتر انحراف کات دوائی ناموس دبا که اترسی انحراف کات فعظوهن نصیحتی بکن اما خرابه خود نصیحتی که باوکد نصیحتی که یعنی خزوری باوکی خوی نصیحتی که دایچی دایکت مهمه نصیحت کری رجه چی زور به نصیحت چا دبن اگر چاد نبون فهجروهن فی المضاجع واضح آیتتا اگر اوش فایده نبون فضربوهن لبه هزار آفرتی ناشزا یکی چی چایا الا بزلی یک چا دبن ربزان شروطی زلکا چوانا نابل دمو چاوی بی لشانی ادو ضربا غیر مبرح بس حق بجور لیلا لتوبیخ بکات نا بشوني بشيني نا بشوني بريناركي نا بأثري در كيه قناحي أنا قاوة تفسير قرآن كان اوز قناحي أنا قد تماشايا كان يا جوان لي بقري بنصي وآياتي كباسم جان ايان ايو برو الروسيا بيان بل كصالي 1999 بره زينة 16,000 آفرت ببستي ميرجي خوي كجراو لو روسيا اوش دابو نريتك اسلامي اي 2 مليون آفرت طلاق دريل امريكا بهو اسلامتي ويا اشانزه هزار افل لروسیا اکو جیره هی اسلامتی ویا یعن اینه دیان بن برو هندستان و برو چین 100 میلیون افراد دیار نیه لهندستان و لچینه 100 میلیون افراد کجراو و زینگ بچال کراو لیره الان به هی اسلامتی مدعا کوی ایتر نازم پیشوای اوان چیه
چی ملتیکه چی دینیکه والله برزینه نسبتی طلاق نسبتی خرافکاری لگل آخرته لگل اوی که مجتمع کما زور بدین نیه لهمو مجتمع کم تره دزی لنا مجتمعی ایمان لهمو شوینه کم تره برزینه فساد لولاتی ایمان لهمو شوینه کم تره شفت هزار کس لبریتانیا بررسمی دنیر بازی اجین اللہ یکی نسراو افد لفیتنام و را اکا ای فروشن بدو سو پنجا دولار ای فروشن بو ایجنن بو سین پیاوی سینی که افرتکا بقسینه که لقرآن علم نصیحتی که اگر فایده نبو لجگا توزی دور کورولی اگر فایده نبو لیبه او لو عرقوبکی ابره او دماری سرو پاجنه پی ای بره و افرتکا نزوله لهندستان ای سوتینه کس بوینی قصدقه پیاوکه امره اگر جنکه ما بو جنکه جا نیجن لگلیا اوانویز خوشکو دای کجدن و کچی اینه برن بوچو نزاره کتایی نم بقصدکانم لحدیثی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فشتی ما کس نخینا جهنم کسی جنخینا بهشت الان اوی توبه نکا اما نطق با کفر اوی توبه نکا لمی لدره چه اوی گاته با قرآن که خوی هاتو تا دره دویستی خوی لملت اسلام اگر توبه نکا و نگره توا جایز نیا لسر قبرانی مسلمانان بنجره اگر توبه نکر نگران و بون و عمر دن او حدیثیان بسر تطبیق بیتا في غمر اخوة صلی الله علیه وسلم لروج قيامتا مجموعي كيزور لأمتكي تيانا خرم درو جهنم أفرمي خوايا أمتي من الأمانة خوايا قولة أفرمي سنكي شفاعتي أمونكي أمانة نازاني تيان كردو باشتو لا تدري ماذا فعلوا بعدك تو نازاني تيان كردو أمانة أمتي تونين والله توبنك لو جماعة أبا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: ومن يهدي الله فهو المهتد

0: موسى وتي سوين بخدا اي فرعون تو چاك زاني وتك او معجزانا كس آوا پیشي ناهيند جگل پروردگاري آسمان كانو زوی تا برچاو رون کرو بيتو خلچي بروشني حق و ناحق ببينو ليا چي جياب کنوو من دل نيام براستي اي فرعون كتو تيادة چي تو لناو دبريد اگر هر آوا بير بكيتوا
1: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا
0: جا فرعون ويستي لسر زوي مصر بيك جاري وبسوكاتي كرنا والدر بدريان بكا إماش نقمي دريامان كرد خويو هرچي واني كالقالي دابون
1: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء إلى سكن الأرض

0: تدستو پول پول لسر زوی فلسطین کوتان دکینوا.
1: وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا.
0: اما قران مان لسر بنتيني حق راسي دابا زاندوا بوش اسباندني حق راسي جدابا زيوا اما تومان روانا نكردوا تنها بو او نبيت كمجد بخش بيت بايمان دارانو ترسي نربيت بو خدانا ناسان.

كتاب كقرآن بوسر بندي خوي محمد صلى الله عليه وسلم داب زاندوا هيتش كمو كريونا تواويا چشي بو روا نداوا

0: لهم أجرا حسنا
1: كردويتي بچاو ديري هرچي برجوان ديكاني آدمي زادو ريكو راس اللهموش تيقدا بو اوي ياخي كان لسزايشي سخد بيدار بكاتوا كاللاين خداوا لدنيا وقيامت دا يخيان بيدا قريتو مجدش بداد بو ايمان داراني ككارو كردو وچاك كان انجام ددن بوي كبراستي پاداشي زور تاچيان بو آما ديا
0: ماكتين فيه أبدا
1: بردوامو بو هميشا لو بهشت سازگار دا دمين نوا
0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
1: هروها بو اوي اوان بترسينيتو بيداريان دكاتوا كدان ود خدا من دالي بو خوي بريار داوا

0: جاتو لوانه لخمو پجارد لسر انزامی رشی اوانی کباور بم قرآنو فرمودین ناهنن خود لناو بریتو لداخو خفت دا بمرید
1: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
0: بيقمان إيما هرچي لسر روي زويدا هيا كردو ما نبهوي رازان نوي تا تاقيتان بكينوا كاميان كارو كردوي چاك ترو ريكو بيكتر انجام داد نازو نعمتكان بو چاك بكار دهيني
1: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
0: بيقمان إيما سر انجام هرچي لسرم زويدا هيا تختي دكينو ديكين غورباني چي وشكو برنگو صاف
1: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
0: بلغي چي تر لسر زندوبون وايا كخداي غورد دپرسيت آيا وادانانيت كبراستي ياراني اشكوتو تابلو كناوياني لسر نسراوا لنشانو بلغا سر سرحين ركاني ايمن لسر دمي پاشاي چي زورداري خدا ننازده چن لاوي چي ايمان دار هزدکن كا ايمانو جيانيان لما ترسيدايا بويا رودکن اشكوتيك لويدا ماوي چي دورو دريش خداي غورا خويان ليدخات
1: اذ اول

0: كاتق لاوكان پنايان برد برشكوتكو نزايان كرد جاوتيان پروردگارا للايان خوتوا رحمتو مهرباني تايبتي من پي ببخشو لسوزي خود بهرورمان بكو ريگه رزگاري و سرفرازي من بو بسازينا لم كارمان دا
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
0: انجا ايماج نزامان جيرا كردن پردمان هنا بسر جویان دا تا با آرامی چندها سال لأشکو تکدا بو خویان بخوتوی بمین نوا
1: ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصال ما لبثو امدا
0: پاشان دوی ماوی چی درو درش لخو خبرمان کردنو و لنستن هستان تابزانین کام دستیان دزانن که چند خویان لیکوتوا اوانيان كدلين روجيك يا كمتر يا اوانيان كدلين مگر هر خدا بزانيت چند خوتوي
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
0: اما براستي و درستي حوالي بسرهاتي اولاوانا دبودا جيرينوا براستي اوانا لاوانيك بون باوري دامز رابيان هنابو بپروردگاريان ايماش زياتر لنوري ايمان و هدايات بهر ورمان كردن

اوانا قومكي خومانن لربازي راز لايان داول لجياتي خدا ناسي شتي تريان كردوا بخداي خويان دبا بلغي چي اشكراش بهنين لسريان زا چي استمكار ترلوي كدرو بو خدا هل دبستيت.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليد بيتوا و هر كس ايواري بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني أعوذ بالله.

لعبد الله كري خبيبه فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بلي فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دپاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بياني من بسرداهات لسر فترة إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيا لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صدجار بلي پاچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بن لبيغمبري صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خايجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایق نیجگه لتو
0: و انا عبدك
1: تو من الدرس کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پناه بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوا
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار وداوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها

0: فهو من أهل الجنة.
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

0: الله يبقى عليك.
1: هذا حلو والله، حلو سلسل، هذا عظيم يا الله،
0: يروح من الله عليك.
1: شرح الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا سلام الله حبيبك.
2: والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات.
0: الله الله الله الله الله. سلطان.

متجلي يا رب، يا متجلي يا رب، في تجليات الله تبارك وتعالى، في تجليات الله، الله يشرح صدرك كده يا عين كده يا حبيبي، تجلي يا الله.

0: صل على النبي، اللهم صل على النبي حد سلم.
1: يا متجلي يا الله، يا متجلي يا رب، انت صوت الله الحمد لله. يا كريم يا رب،
2: الله الله الله الله. والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات.

0: الله،
1: لا إله إلا الله. الله يا شيخنا يا متجلي، تجلى عليه يا رب. الله الله الله الله.
2: وإذ تقول

0: الله.
1: كده يا عيني كده كده يا روحي عن سيد الله تعالي. اللهم صل على النبي. اللهم سيدنا. اللهم
2: فلما قضى زيد

0: يسلم قد عظم الله يحب سيدنا
1: ويفتح
0: يا كريم يا رب يا متجلي يا الله
2: فلما قضى زيد

0: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: نعم.

0: صلى على النبي حتى سيد الله. ايه النور النور انت لك الوحده.
1: وكفى بالله حسيبا.

خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: برنامه پیامی نور.
1: برنامه پیامی نور.
0: پیامی نور زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته. برز دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيمان داران سلام ورحمة وبركة إخوة برجة بسرهم لا يكمنا يكيك لا تايبت من ديكاني آين كمان آين بيروزي إسلام اوتانی خوای پروردگار بخوای بلینی پاراستنی پیامو پیغمبرکی دا و صلی الله علیه و سلم بلینی دا وک ام قرانا ک رساله و پیامی خویتی بو پیغمبرکی بخوی بی پارزه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ و اوحی الی هذا القران لأنذركم به ومن بلغ. مفسرين أفرمون أم حديثا مجديتي يا أبو بيغمر صلى الله عليه وسلم كأم قرآن بباكي وبريكي أقاتا نوو جيلكاني باشتو لأنذركم به بو أو جيليك لخزمت بيغمرابون ومن بلغ بو أو نوو جيلانيك لباش بيغمر إخوادين صلى الله عليه وسلم. يكم محفظو خزانه پاراستنی ام قرآن و ام رساله خوی بریتیه لسینه پاکی پیغمبر و اولیاء و علماء و قراء کان امتی پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اما ام تایبت من دی لقل ام قرآن و ام رساله پیغمبر خوا به هیچ دین و رساله و پیامی کتری نداو. ارکی پاراستنی تورات و انجیل و پراوکانی تری پیغمبران خوا جل جلاله خستویت استوی علماء و احبارکانیان. للذین هادو والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله. اوانش بو ارکی خویان هل نسان بلکو هر علماء و احبارکانیان لبر خاطری هوا و آرزو دنیای خویان يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. خوي پروردگار چون بليني پاراستني قرآن كي داولا بو پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم مجدوم مزگينيش داوا با پیغمبر وياراني پیغمبر كا پیغمبر كي اپاريزي بو يعني. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أما مجديك قوري خوابو بو بيغمبري خواه هاولاني بيغمبري خواه كا هاولاني بيغمبري خواه همشنا دليان متعلقو ببيغمبري خواه ذر أترسان لا بيلانو مآمرين قريسي جولكو منافقو دورو ببرواكان لويك بيغمبري خواه لناو برن. خواهی پروردگار هاولانی پیغمبری دلنیا کرده و که والله یعصمک من الناس. اگر خواهی پروردگار در حق با حضرت نوح فرمو بیتی و حملناه على ذات الواح و دسور تجری بی اعیوننا کشتیکین حضرت نوح پیغمبر لجیر چاو دیری خمانا اروات او کشتی سادة متواضعة خواه پاراستی با حضرت نوح نشتجیکانی و لو لافا و شالا و ترسناكي كتشاكاني دا پوشي او در حق با پیغمبر اخوا زور قورتر و زياتري فرموك افرمي فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اي خوشوي صبر و آرامت هبه برامبر با حكم برياري اخواي اخوات فإنك بأعيننا تول جير عنايتو رعايتو چاو ديري وردي اخواي اخوتاي. وابو هلا شوي هجرتها كفي غنبري خوا صحابه كان يدن كدن كبريكر قريش كان زانيا في غنبري خواش نيتي كوتش كدني هي بلانكي نغريسيان دارشت لهر تيرو قبيله گنجي كان هل بجار بو اوي شو بدن بمل في غمرا با في غنبري خوا لنا وبرنو خيني في غنبري خوا بذربي بني هاشم نتوانن تولي خيني في غنبري خوا بكنو وناچار بن صلح كن ركون لغل تيرا كانا خوي پروردگار پیغمبري اگادار كدوا و اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين پیغمبري خوا هات دروا دسي مباركي كرد مدفعيو خاك وخلي او استغوي كرد قاضي فبنا وچاوي دجمناني وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون پیغمبري خوا بناوي انا روي هميان خيوان ليكوتب خوي پروردگار بچي پیغمبري پاراس بجال جالوك ايك بكوتريك دفاعي لپیغمبر كن الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها كما لسربازك دفاعي لپیغمبر كن كأيوانتان أبينين ديني بيروزي إسلام ورسالة بيغمبر هرقي زعيف نابي أويك زعيف أبي مسلمان زعيف لا وازب شنك خواك في لباراسنين دينك إخوتي مسلمان ببوني هوا پرستي وهل پرستي ولبير كدني رسالة وبيامي خواو بيغمبر كيو پشت خلق الدنيا لنوري بيغمبر خواي پروردگار كساس وبندستي دجمنيان أكاو تاقيان أكاتوا أو زعفوني إيما يا خوي پروردگار بو أوي پاكو پيس دركا ليميز الله الخبيث من الطيب كيل خمي خواو پیغمبر و قيامت و دينك يا آياتي دركوه لقل أو كسي كهمو غمي دنيا و باخلو دولارو ناوسكو معيدو آرز وكاني نفسيتي خوي پروردگار اگر بي أوي دينك سرخا جاري واهي دجمن أكاتا هو كاري سرکوتني دينك بي أوي عقلان في بشكي أوي كهجرتي في غمري خوي رخصان تيبو كيبو جولك كان بود جولك كان زمينة سازيان كتبو كوشك في غمر شون أنصار كان هم جارك كناكوكي أكو تبينا لقل جولك كان مدينة هرشان أكل أمود في غمري آخر زمان ها بريوة إما شوني أكوين وها وها تان لأكل كاتك أوسو خضرج كان لموسمي حجة دنباسي في غمري عن بيست وتيان لبين إخوانا وتيان كرة خلقنا بيو نبي أم محمد أو بيغمريك جولك كان هرشي بيليك لأيما أقر بيغمري خوايا با أيما بيشيان كوين أو عزتو سركوتنو شوكتبو أيما بي بي أي عقبية كم رويدا بي أي عقبية دوهم رويدا كحفتاو أو نبي أو آفرت بي عتيان دابا بيغمرك بالروحو جيانو مالاو بقرباني خواو بيغمرو دينا كيبن خواي پروردگار زمين سازي كد لبوكو شكي بيغمر بكيه بجولك جولك كده أسباب سركوتني دينك أي بيغمر بي أو عقلان بي بشكي من حيث لا يشعر بويك بيغمر إخوة باش أو شيء كوشي كده شاري مكة هستي بوقت كتشوار دوري دراوة بدجمن يك جولك كان كدليان بربو لحقت برامر ببيغمر دو منافق كان سي مشرك كان بي برواكان كهميشة بلان عند أرشت بولنا وبردني في غمبري إخوة صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة أفرمي الشوية سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في غمبري إخوة لتاو غمو بطاقتي وخفتا خيو بياناك والشوية السهر للغة العربية بريتيا لنخوتني شو لبر خاطري غمو خفت في شوانكي بريتيا لسمر سمر يعني نخوتن لبر كيف صفاو شوق كيف خوشي في غمبري خوا لتاو خفت أو شونا نوست فرمي أي عائشة ليت رجلا صالحا يحرسني من أزانمك بلاني كي زور هي بولنا وبردني من خزقا بياوي كي صالح خوا أي ناد بو أوي امشو بشوية كم بدا بايا وباسواني بكر فرمي أوني بينا شو دينش مشير هات في غمبري خوا فرمي كيه وتي سعدي كري أبي وقاسم يا رسول الله هاتم بأوي باسواني توب كم أمسو بيغمبري خواه زوري بيخواه سعدي كري أبي وقاس با بيري سعدي كري أبي وقاس مامي امينه دايكي پیغمبر بوخاتو امينه دايكي پیغمبر بو ي پیغمبري خو هميشه كاتك سعد كر ابي وقاص هات مجلسكي في اكني بدمي ودسي اخست سرشان يفرم ام خالي منه كي خالي وكم نهايه شان هذه بسعد كر ابي وقاص وك حضرت عائشه فرميت ام ايه تدابذي والله يعصمك من الناس پاسواني پیغمبري انا كر صلى الله عليه وسلم پیغمبري خو فرميت البرون خوي پرورگار بليني دا وكمن بپارسي او ابو پاش سرکوتنی پیغمبر و یارانی لغزای بدر صفوانی کری امیه لگل عمیری کری وهبا لحجر اسماعیل لپنای کعبه دانشتبون عمیری کری وهبو تی اخ ام محمدت چی داخل که خصد اللی ایمه والله لبر او نبوایا که قزار ممن علی که زوری وردم هیا استا ارویشتم شم شرکم جهراوی اکن حتا محمدم لناو نبردان آهات صفوانی کری امیه و تی اگر پیاوی من وعدو بلین پی ادم قرزا کانت همی ادمو و محمدش و مالو من على كانش تبخي وأكمناني كم بيئ كم دولة ولا كم على كانيتو هاني عمري كوري وهبي دا عمري كوري وهب ها صاش مشتركي جراوي كده ها وبو مدينة بناوي أوي كبي وتوجه لقلب يا غمرة بكابو هندي كسكاري كلا غزاي بدرا بديل جرابو كهات مدينة صحاب كان زانيا حذت عمري أنا قدار كده في غمري خوا حذت عمري أقدار كده فملي قرن باب يتجر فرمي أي عمير چي توي هنا وابو إيرا ما أقدمك إلى المدينة يا عمير انت يا رسول الله يا محمد خوة زاني كسوكارم بديل جراون لبن دستي توا هاتم بو أوي آزاد يان كي في غنبري خواه فرمي رأسم بي بله أي أوش مشيرة چي بدستو انت يا مش مشيرة بو أي ما خير ما نشم شير بيني واغا خير ما نشم شير بيني بايا لغزاي بدرا آوا هامان لنا آهات خوة إدالة جيالي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أي شيء بلينو وعد يكتب صفواني كري أمي دا لبناي كعبة ولاي حجري إسماعيل وتهيت يا محمد شيء بلينو وعدك في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي تحملت له بقتلي على أن يعول أولادك ويقضي دينك والله حائل بيني وبينك أي وعد شرط اللي قال أنا كد كا قرزكت بو بداته و مالو منالد بجيني اگر بي من بكجي اي عمير والله حائل بيني وبينك خواه پروردگار هرگز تو دست نا چه بستر پیغمبری خواه عميري كوري وهب راو ساوتي يا محمد يا رسول الله والله كباسي وحي و نيقات اكر الله اخواه امام الدروء اكا لبيني منو صفواني كوري اميه هج كسيك آقاداري أم توي جاي من وصفوها النبوة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وبنى عمري كري وهبو خلقك كيزورش قايب البرقان هداياتي دان ومسلمان لفتح مكة فضالي كري عمير خيواني شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامر ببيا غمر صلى الله عليه وسلم وابو لبشتوا بشتي بيا غمر إخواي قد بو أوي فرستي بيري لدواوا خنجرك بكاتا دالا پیغمبر اخوا پیغمبر اخوا لنا اوبر فضاله افرمي پیغمبر اخوا اوها او ردايه وبلام فرمي اي فضاله ماذا تحدث به نفسك اول ظل اخوتا خطري شي اكي نشتم يا دي اخواكم يا رسول الله پیغمبر اخوا فرمي استغفر الله داوي لي خوجمن الاخوا بكم يا رسول الله پیغمبر اخوا فرمي استغفر الله داوي لي خوجمن الاخوا بكم وكبلي اذانم ننا اخي خوتا

yakman. Bini ni insan imandar, çünkü innel mu'mine yanzuru bi nurillah. Bi nuri khwa wa tamashak. Katibu nuri khwa aga tamashay, tu bika tamashay her kese bika, ta'siru, kari gari khoy durusaka. Bu ya peygamberi khwa sallallahu aleyhi ve sellem la hadis yaka, ka imam Tirmizi rivayet yaka, afirme la tamassu naru musliman ra'ani au ra'a man ra'ani. Kasek ba imanava min bibine agir nay sutini. Yahut kasek bibine ka au ba إيمانا ومن يبيني و خوي پروردگار او كسا با اگر ناسو تيني امام سوتي افرمي جاري وهي علماء اولياء وصالحين خوي پروردگار على سبيل كرامت پیغمبري خوا ابينن صلى الله عليه وسلم ببيخو يقظه پیغمبر ابينن صلى الله عليه وسلم كتبي كده ثر ودانا وتنوير الحلق في امكان رؤيه النبي والملك صلى الله عليه وسلم افرمي اول يصالح لواني خوي پروردگار ريزي لي اگرتبي مشرفي كدبي على سبيل كرامت بيغمري بيني بي كتب خزمتي أو صالحة أجيت أي بيني بري أو حديثي بيغمري إخوائك بي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رآ من رآني بلا إيمان دارا بيغمري إخواء صلى الله عليه وسلم خواي پرورگان لبلاني مشركة كان چنها جار پاراستي دجمني دوامي بيغمر بري تي بلا جولك كان أو بو مره كان جهراوي كدو درخواه دي پیغمري خواهان دا صلى الله عليه وسلم خواهي فالبرقار آقا داري كدو كاتي كتوانا قومي بني نظير بو او اقسان لقلابكا سبارت با كجراويك خويني كجراويك مجاملي پیغمري خواهان كدو بظاهر رزيان لپیغمري خواه قد بلام كميني كان بو پیغمري خواه دانا بو صلى الله عليه وسلم نفره كان سپارده بو كالثر سقف و خانويك برده كي قورب داتا سري پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي فالبرقار دجمني سيهمي پیغمبر بريتي بولا كي بريتي بولا منافق كان همو ما نزانين منافق دو اي روشتني پیغمبر اخوالا بو مدينة پياب لما كان منافق نبو بويا ديار دي نفاق دو روي لكو ملقو مجتمعي مسلمانانا ديار دي اكي تندرسته تندي اكي ناتندرسنية بو معناي دروس بوني منافق دو رو دليل لثر اوي كمسلمانانو مجتمعي اسلامي قوته شوكتي هي اواني كا باور لدليانا دروس نبوة نفاقا كان تين مجاملي مسلمانانا كان اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون صلى الله عليه وسلم منافق هبوة من اهل المدينة مردوا على النفاق لغزاي تبوكا كبيغمبر اخوة قرايا وصلى الله عليه وسلم شوار دا منافق كمين يعني بو بيغمبر اخوة دانا بو اوي پیغمبري خو لنا وبرن وهمو بما لم ينالو خوي پروردگار پیغمبري لي اگادار كه دور رگه کي گوريو پیغمبري پاراست پیغمبري خو حذيفه كري يماني اگادار كه دوا لناوي هر چوار د منافقه كه و پيشي ود ناوي ام منافقانه نه داته هیچ ايمانداري بو اوي مسلمانان كان تورينيان گريو برون توليان لي بكنو لنايان برن پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم لقل اويشا كخواي پروردگار اذني پيداو كمنافق كان لنا وبري بيان كوجي بلان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ايشي بم اذني اخوانك الدوا يك منافقين كشتو پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا امام قرطبي افرمي وقتلوا تقتيلا معناي امري تعيب پیغمبر صلى الله عليه وسلم كمل يشت خوا مباح كدو بو پیغمبر اخوا بلان پیغمبر اخوا هرگز ني كدوا چونك رحمة وشفقتي پیغمبر ظالب وبثر ام پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوا اذن داوه كتأديب غلام وخزمتكار كا اگر خيزان وآفرت تلپیچی كت تنبیان كا بلا ما ضرب امرأة ولا خادما ولا احدا قط پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم خوا اذن دا كمنافق كان بكجي بلا عبد الله كري ابي كري سلول امهمو بهتاني با پیغمبر وخانواده پیغمبر كد امهمو قصد بيسر وبري برامر با پیغمبر و مسلمانان کرد كاتي كمرد پیغمبر اخوار رأي نجي لسرك حضرت عمر هاتا بردم پیغمبر وتي يا رسول الله تو چون نجد سر عبد الله كوري ابي صلو لك اي عبد الله فلان الرج وهاي نوت وهاي نكر اي اخوانه هي لي نكر دو يكن نجد سر منافق نكي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم پیغمبر اخوا فرمی اي عمر ام ايته كينه اكال من كن نجس المنافق نك اخوا فرمي اگر داوي لي خوشبون ان بوب كيو داوي لي خوشبون ان بو نك اخوا لي ان خوش نه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب خاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبونو من لخوي قوري متعال هر وكل جنابتان آشكرايو برستان في أزانن أواني كأبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو ابینه جار جار بگو ای بیسته جار جار هر دوکان به کو کار اکن بوی او انسان ضلی ثابت به لسر دین دارتی یا ربی خوای تو چون رحمت پیمان کردو ام چا امانت پر خیر کردو آشنات کردو به قران کت و ام جو امانت پر خیر کردو آشنات کردو به جو گردن ل قران کت یا ربی خوای او درگانی ک کراونه تو خیر بخشن بم عالم و کو دزگا کان وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانت بسرمان بكيته هوكارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محرابو رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابتکا جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی. جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی که لناو دل تا ایروینه و بوی لناو مشک تا درسته که و بوی که ویت هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تا و هر وها لسر مركتا وهروها لو روجشكا شادا بيبا لقاي خواي قوري متعال خوا او دامو دزغانا پر خير وبركتانا او دانكا بو اووي بونتهو كارك دلکاني امان او دان کردوا وعقلكان مانيان روشن کردوا ونفسكان مانيان پر لا بركت کردوا وپر لا رزامندي کردوا او نوعا دامو دزغا پر خير وبركتانا چون ازانن خيرن بوتو بو ديارك اخوا فرمي لوصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جال الناو سياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانه يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شومبني شن خوش لناو سياريك ريكي لمالي خد دانش تويته قناتك دزغايك دامو دزغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بین با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواهی جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواهی جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاو کان من خوشبخت کی بو قناتا پر خیر و برکتانا یا ربی خواهی ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

ورا الصابر اگر عشق و مراد شاهي لولاكا طريقي شرع دين بقرا لمولا رولا مولاكا متو اولا و اولا وايا بتدبير املاكا كدنيا جيفايا هرجيز متو نزيكي اولاكا كسي آلا و لولاكا قلاو بيسو نابوتا

بهار لهوري الرحمه احسان بسر ولاتا ارجيني باران بلكو دار قولي علم ومعرفه بروي بورولي بهوش وهمه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مسلمان همو عبادتك كخوا دايناوا ثمراتي هي بركاتي هي نيجيش خوا بويا دايناوا بويا فرزي كردوا و اوي او نيش خوينا لبش تانا دور كويتو اگر نا نيجكي اجرينيا هاداش كينيا ثمراتي ليورنا قلتوا بس هل يعيشوا من يبقى خواهي قولا جل جلاله كلا قرآن باسي نيجكا فرمي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر خواهي قولا فرمي بتأكيد ببيقوا ما براستي نيجي تواو نيجي راستقينا خاونكي منعكا لفاحشة لخيانة لحرام خواردن لعرق خواردنوا لدرو كردن لظلم كردن منكر هموشتي في بيا شرعية فحشايش أوشتانيك زور قبيح
1: لا إله إلا الله محمد.

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية.

وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش رب

إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا

فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة.

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى.

وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة. اللهم اجعل خير عملنا خواتمة. اللهم اجعل خير أيام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: هركات يكتبرين بلاي باخشيك لباخشكاني بهجدا أواب روندقل يان بهجدار بن. عرضيان كردو فرمويان: أي پیغمبري خوا، آيا باخشكاني بهشت كامانن؟ پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: باخشكاني بهشت بريتين لحلقات القكاني ذكر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرار.

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.
0: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وسطان لا خدمة وشكاني أم جزء دا. لا خدمة جزئي عمدا. هولدان بو راوی کی زانستیو بسنوی آیتکان با امرو سردموا ام برنامه لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستا حسن حسین
1: برنامه
0: لا خدمت جزئی عمدا
1: لا خدمت جزئی عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قولة لحمولاي خوش وستان ببشتواني خواي قولة أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآني بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخواي قولة أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي بالوردقار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم اي مروف تشيشتك توي توشي غرور كردوه بغرعي كردوي لپروردگاري شي بخشندي خاون كرم دواجار خواي قورا بحسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا افرمي شكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجار باسي ام پروردگارا كريمة اكا كا يكي لصيفتكاني وبخشكاني بريتي اللتي الذي خلقك واتا ربك الكريم او ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوك او هلاها كا او تريت خالق او ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا او شي بدي وتمان بدي عساماوات مانيا بدي مانيا ابداع مانيا كا او يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هيا ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردين يشتيق لشتيق كتر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيق كده هيا اتو يشتيق اللي دروس بكي وكاتيك بشتيق اللي دروس بكي بلام بچي شيوية دروستي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي بيشو ترد هيا لسر او شوازه دروسي اكي او بيوتري خلق واتا خول هيا اتوي ام خولب كي ببالنده كبيشتر بالنده وجودي هيا بهي لشيوي بالنده يا ام قرد دروس اكي و دواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كربا بلا بإذن خواي قورا او بيوتري خلق كفرمي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير اخلقوا واتا قري لبرده سابو لشوي بالنده که کپیشتر بالنده هبو دروسی کردو با ازنی خواهی گوره او بوبو بالنده کواتا خلق بریتی لدروس کردنی شتیگ لشتیگی تر لسر حیعتی که پیشو دو اجار افرمه الَّذِي خَلَقَكَ او پروردگاری کتوی بدیه ناو فسواک هر لگل خلقک دا فسواک واتا اندامکانی توی بجوانی و بتناسق دروس كردوه سواك أي جعلك سوية واتا توي بكامل خلقته بديه ناوة عندما مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوه فسواك واتا ماني ببيك مكوريش أقياني واتا تسوي كردو بطاوتي ببيك مكوري بديه ناوة دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توی بدیه ناول لسر شوازی که هاوسنگ با هاوسنگی دروسی کردوی لجوانترین شوایا فی احسن تقویم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ واتا فی احسن تقویم از زکانم زور جار احسن تقویم واتا چی واتا اوانیه که انسان بجوانترین شوایا چکا زور جار پرسیارا کریه که خواهی گوره اگر خواهی گوره انسانی لسر احسنی تقویم دروس کردوه ای بوچی کسی نابینای کسی قاچینی کسی دسینی کسی کم اندامه فی احسنی تقویم واتا انسان بشیوه یک بدی هاتوه کتوانای حلسنگاندنو معملی هیا لگلش تکانه چکا فرمه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقتنيا باسي الشيوازكنيا دسقاشها بيان نبي أو نا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيوها خو أقر كسيك أما بكارنياني ثم رددناه أسفل سافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل سافلين كواتا التقويم ليرا بمعناي حلصان قاندنيا في أحسن تقويم لجبجوان ترين شيوة أتواني ما مالالا قلشتاكان أبكاو حلصان قاندن بوها موشتاكاني وجود وجيان وكون بكاو بتواني جيانك جوان بخيب دروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك ماناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هزا كانم أم آياتا پیمان افرمه ای او کسی که جیانو خوش یکانی دنیا بی آگای کردوی با چی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و بر یکو پیچو به هاوسنگی بدی هنرای تو درست کراوی و تا چیشتی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایک تا بدی هنوی قناق با قناق دواتر ام جست جوانو طواو بیکمو کوری پی بخشیوی خلقه که اصلی وجوده یعنی نبونی انسانه لشته کیتر لسه شوی کی پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوا فعدلک بکمال میزان جوانترین خاوانی جوانترین حوصنگیو جوانترین توازونه لجیانه الذي خلقك فسواك فعدلک دعای فرمه في اي صورة ما شاء ركبك في اي صورة طبعا لا تقديم يكيا في اي صورة بو جرينجي بيدانو تعظيم واتا ك في اي صورة بلين ام تقديم لي ريا بو تشيا بو جرينجي بيدان واتا جرينجي بيدانا يعني واتا لهرشي ويك كغورو جرينجا في اي صورة واتا لهرشي وازك لهروينيك كغورو جرينجا تو بدي هاتوي ما شاء واتبيت مشيئة اليريا إثباتي مشيئتي خواي جوريا مطلقي خواي جوريا إثباتي مشيئتي مطلقي برورد قارا ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواي جوريا أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر یک سر گلگانم که چند بجوانی به تناسق یک لسر یک گلگان بدی هاتو ریس کراوا او ترکیبی پی اوتری واتا خوای گورا ترکیبی همو جیناتو صفاتو ملامحو ترکیبی قدرو جیان هر هموی خوای گورا ترکیبی کردو واتا همو ام ترکیبانا اگریتو ما شاء الرکبک ما کم مصدریه ما بس اوهي كخواي قورا لهر شيويك بيو دروسيكا ما كمصدرية واتا لهر شيوي خواي قورا بيويت ام انسانا بديني ودروسيكا طبعا ازيزا كانم ملاحظيكا كلمي ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا اتر اقر كشتي بي اقر ولاغ بي اقر حشتر بي اقر اوتومبيل بي حرشية انسان بقوازيتا وا بي اوتري او ركبي بي اوتري واتا من آیات که آواه خوای جورم روی بشویه بدیه ناو، اندام کانی واری خستوا، کبم جستیو، بم پیگهاتیا، اتوانی آوی ایو بیکت، و ام جستیا، اتوانی وال انسان بکابیه به جنشینی پروردگار لسر زیبا، طماط من جنشین لبابی تشریفه. چکا خوای جور که انسانی بدیه ناو، هدف امسیشت منه، استخلاف، عباده، استعمار، واتا انسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزوي اعودن نكاتوا هو انشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد اوي كتو جيانو كوند اعودن كردوا توا اوانا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وچنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اوانا تو صفتي جنشيني پروردگار لسه زويا پی بخشراو تو جنشيني خواي گوري خواي گورش انساني وادروس کردوا وابديه ناوا في اي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي وادروسي کردوا كتوانا هي ببه بجنشيني خواه لريچي وا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض خواي گور اوه لأسمان كانو زويا تسخيري کردوا جرباري کردوا بو انسانا كان بو كواتا انسان برزان بشيوي كي هند جوان ور دروس كراوا بشيوي كي كامل و هاوسنگ دروس كراوا كأتواني تسخيري زوي أسمان كان شبكا بلا متروت مانا و انسانا كان خويتي كإيراديني و كضعفي هيا و كومل هيك شتي لجاني انسانا واكا كإنسان او هزي هيا داري نخاتو او آمانجي كبو بديهاتو كا جنشيني خواه و عبادتو او داني سرزويا جبه جينك عزيزان مروف فيري رزام منديو تسليم اكا واتا اي انسان اي مروف تو وينو شيوي خوت دهلنا بجاردو تانانت خيزان زمان قوميات امان هيتش خوت هلنا بجاردو اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بي انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمو كسوكاري انسان خاواني فيز بي مند بسر خلق ابكا چون که همو اوه کاتو هتا هیچی خود نیا هموی پروردگار پی بخشیویش و هر کسی کش نقصه چی هبه کمو کوری نطواوه چی هبه ابه بزانه اوه ویستی خوایو ببه حکمت نیا خوای گورا کارکانی ببه حکمت انجام ناده اما حتی پی ما نفرمه ای انسان تو پروردگار یک بدیه ناوید تو پروردگار یک بدیه ناوید که خوانی حکمته رب ما غرك بربك الكريم ما دم خوي جورا رب برور ذكرنيش مرجنيها مو كاتب عطابت تو كاتيك منالك برور ذاكي مرجنيها بردوام شتي بيا بخشي هني خوردني لي اجدوك ازاني زياني في اجاني هني شو ناي لي بوي بشك ازاني خراب بوي زياني هي تو دار ميك اگر بوي قشبك ابي بيبريتو انسانی جوایا خوای گوره پروردگاره پرورده تکا هنی جار با عطاو هنی جار با منع اعلی ریا که پروردگار فیرمان اکا لی یک موشی قرآن لا که قرآن اکیتو یک موشی گیتا بردمت الحمد لله رب العالمین پیتا فرمی ای انسان تو پیویستید بحمد حیا تو ابی حمدی خواب کی حمد جای لشکر چکه شکر تنها بو او نعمتانه که دستید اکوه بلا محمد بو خوشی و نخوشی شا بو لشساغی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کار آسانی شا بو ای پیتاله اینسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توی انسانی ابي اگاد لبه او توی انسانی ابي اگاد لبه بزانی ام پروردگار مهربانه کاته منع کرد لیکا او خود عطایا بویا ام آیتان از کن فری او منکا که ایم راضی بین بو بشانی خواه پیدای بین راضی بین بنعمت کان لکاتی بلام مصیبت کانا تسلیمی قدرو تسلیمی حکمتی خواه بین و همو کاتیکا سپاس و ستایشی خواهی گوره بکین بپشتیوانی خواهی گوره لحلقی دا هات و اچین اصال حلقکانی تر داکم لخواهی گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانین بجوان چرین شیوا که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرضا مندی او صرفی بکین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خوا و چاکترین نمونيغي كوپیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خوا و روجي دوائيو يادي خواش زرده

تاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: وعدي بفيغمر مانداوا بشفاعتي عظمى ومقامي محمود. شفاعتي عظمى ومقامي محمود قورترين بلو بايا كل روجي قيامتها أدريب عبد الله عبد كاني خواك أيج محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كوابو لآدموا حتى آخر إنسان لم سرزوياجي شاورواني دمو دستي بيغمر صلى الله عليه وسلم شكا بيغمر رحمة بوهر هموي حتى أفرمي لروجي قيامتها آدمج لجر رأي منايا أنا سيد الأولين والآخرين قوري أول وآخرين آدمج لجر لواو علمي بيغمري إسلاما صلى الله عليه وسلم جا خواي قورا وعدي داوا كوا شفاعتي قورا ومقامي محمودي في ببخشي داواشي لأيما كردوا أيمي أمتكي كهمو كاتي لدواي بانا كان بفارين والأخوا خوا أو بلو بايا ومنزلة قورا فرلا هيبتا ببخشي بفيغمري إيما صلى الله عليه وسلم أفرمي إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول أقر قويتان لبان بيجبو باني دا أو تشيلة إيوش أو بلين إلا في حي علتين جيقا لا حي على الصلاة وحي على الفلاح ليا بلين لا حول ولا قوة إلا بالله كبان توابو ثم صلوا علي صلوات من لسر بدن فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة هرك صلواتكم لسر باخوال بري من دجر صلوات لسر أو كسادات ثم لدواي أوا سلوا لي الوسيلة داواي وسيلة وفضيلة ومقام محمود مبكن شنك أوا مقام بلو بايك قيامتا أدري بعبدي لعبد كان إخوة فأرجو أن أكون أو نهوى من إن شاء الله وكسابم هر کسی دعای بانگ کن بومن بپاره تو او دعای بکه او منیش بلینی ادمی که شفاعتی ببکم
1: نزاو دعا کنی دعای سلام دانوا لنویش

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گرابیانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواهی گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتای ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواهين لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيت أستوجير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتي و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليبو أمنزاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو قيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو بيشكشتان دكريت برنامج برسيار فرهاني.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مسلمانان همو عبادتك كخوا دايناوا ثمراتي هي بركاتي هي نيجيش خوا بويا دايناوا بويا فرزي كردوا و اوي او نيش خوينا لبشتانا دور كويتو اگرنا نيجكي اجرينيا هاداش كينيا ثمراتي ليورنا قلتوا بس هريعي جوم يبكو خواهي قولا جل جلاله فلا قرآن باسي نيجكا فرمي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر خواهي قولا فرمي بتأكيد ببيقو ما براستي نيجي تواو نيجي راستقينا خاونكي منعكا لفاحشة لخيانة لحرام خواردن لعرق خواردنوا لدرو كردن لظلم كردن منكر هموشتي في بشرعية فحشايش أوشتانيك زور قبيحن.

0: أكرماً
1: جاكاتي قادم إزاد لاين پروردگاري والتاقي دكريتوا ريزي لدنيتو ناز النعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا واديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيلاي
0: وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
1: بلام كاتيك تاقي دكاتوا ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو ليدا گريتوا دلیت و دیار پروردگارم منی خوش ناوی تو رقیلیم و رسوای کردوم.

0: سویندم بم شارا واتە شاری مەککە لە کاتێکدا تۆ نیشتە جێی تیایدا سوێن بە باوکو ڕۆڵەکەی سوێن بەوانە بەڕاستی ئێمە ئینسانمان دروست کردووە و بەردەوام لە ناڕەحەتی و سەغڵەتی و کێشە و ناخۆشیدا
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
0: آيا آدمي زاد وادا زانيت كهرجيز كزد صلاتي بسري دانابيت زور جردليت من باري زورم لناو داوا من مالي زورم خرج كردوا
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: آيا وادا زانيت كس آقاداري نيو نيبينيوا كأو سرمائي لچوه و پيدا کردوا و لچي دا خرجي کردوا
1: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
0: آيا جوتيك تاو من پيه نبخشيوا تاو زور گرنگتره لدو دزگاي كاميراي الکتروني خودکار لهر چرکيك دا هزاران ويني رنگا و رنگ دا گريتو دينيرت بوميشك اویش هنده چي حل دا گريت هروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشیوا آیا بمندالی رین مویمان نکردوا بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت

0: تجزى
1: او جورك سي مالو ساماني دبخشيت بودلو دروني خوي خاوين رادقريت لكاتيك دا ككست ساكي شواي بسر يوانيا كپاداش بدريتوا
0: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
1: تنك تنها مبستي بدس هناني الرزامن دي پروردگاري برزو بلندا سوين بخدا رازي وخوشنود دبيت في
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: والضحى والليل إذا سجى
1: سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيت وكاتي جولو تالا چيا سوين بشو كاتك بتاركا يكي زوي دادا پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهینا و خشمی لی نگرتوید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش وثیان پروردگاری محمد وازیل هینا و ایتر خدای گورا بدروی خسنوا
0: وللآخرة خیر لک من الاولا
1: بیگمان قیامتو دوار روش چاک ترب با تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآيند دا پروردگارت اوان دن ناز و نعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نیبینید به تیوی و خیرا دروی لیکردیت و لا نیبو سازاندیت و حواندیت یوا
0: ووجدك ضالا فهدا
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هدايتي دايتو رينموي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو متو سینر و دلی مرنجینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجار و داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربك فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري جرانمان لسرشاني تولان أبرد أو أي كبشتي توي هلاكو ماندو كردبو

0: القدر
1: اما براسي قرآن من دا بزاندو تخوارا و لشوه چي بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخيرو بركتيكا
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز
0: خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانغ ريز دارو خير دار ترى واتا

0: أشتيو هيمني والرحمة مهربانية هتا كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي ويادي خدا ببات السر بإيمان باوري دامزراو بتما بوني پاداش الرحمت خداي گورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابكان لقل مشركها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسر داد خوینیتوا که قرآن
1: فیها کتب قیمه
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیه

0: براستي اواني بيبا وربون لخاون كتابا كانوا مشركو هاول قران دخرنا الناو آقري دو زخوو بنامري تياي دابو همي شدمين نوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيغمان اواني ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا هر اوانن تشاك ترينو پاك تريني خلقاني سرزوي.

0: من خشي ربه
1: بدشتيان لاي پروردگاريان بهشتي پر لباخي تصرا ككوشكو تلارا كانت يايدا ونبون چندها رباريش بجير درختو ببردم كوشكا كانيدا درواتو لوي جياني هميشيو بردوام بو هتا هتا ايدا بنسر اوانا خدا رازي ليان اوانيش لو رازين تون رازي نابن اي پروردگاري عزيز براسي نازانين بچ زمان اكسپاس گزارت بین بگمان او ريزو قدره بو او کسيا کلا پروردگاري ترساوو فرمانکاني بجيه ناوا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها
1: كاتيك زويدهن ريت اللرزو بوما اللرز الزور بهزكي بو بيشهات.
0: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
1: هرچی لزویده هبو لما دستنجین کانی ناوی دری پراندو هنای دروا.

0: او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بو وای هات ایماندار هز دکات کوتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لدشویتو نازاند برو چوی رابکات
1: یوم ایدین تحدیث اخبارها بی ان ربک اوحا لها
0: لو روژه دا زوی حوالکانی خوی دا جیریتوا بهوی اوی که پروردگارد رای گاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا كاتي كوتاي هاتنيتي
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
0: او رجا خلچي دست دستا برو قرباني اللي أبرسين ودتن بپرشو بلاوي تاكارو كردوا كانيان ببينوا ديارة كنامي كردوا كان تومار كراوا بدنگو رنگوا
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهِ
0: جا اوی بقدر سنجی گردی لیگ خیر و چاکی انجام دابید دی بینه توا
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهِ
0: اوشی که بقدر سنجی گردی لیگ شر و خرابی هبید دی بینه توا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
0: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديد بوهو كاراني كاتيك كآگردكنوو بزيز كددن بوهو كاراني كلبربيان دا هيرش دبنسر أردوي دجمنان
1: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
0: إنجا دبنهوي برپا کردني تپو توزو گردلول لو كاتدا خوياً دكن بناو جرگي دجمنان دا
1: إن الإنسان لربه لكنود
0: سوين بوانا هموي براستي آدمي زاد لآستي پر وردگاري دا زور ناسو پاسو حق ناسا
1: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
0: خوشي شايت لسر او حالي خوي روجي قيامت دان بكم ترخمي خوي دادنيت بيگمان آدمي زاد لخوش ويستي سامان دا زور بتينو هل پيا كدستي لي جيربو رزيلو رجدو تروكا
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
0: آيا أوجور كسان النازان انتي بيش ديد كاتيق لغور كان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر هموي لكار نام كان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
0: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: القارعة ما القارعة
0: يشيكل لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
1: وما ادراك ما القارعة
0: تو اي انسان چي فيري كردويت كالقارعة شيا
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
0: چه وكانيش وكو خريشي كراويان لديد سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
1: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
0: جا اوی ترازوی خیری سنجین بید اول لبارو دوخی چی خوش و آسو دادا جیان دبات سرو زور پی رازیه
1: و اما من خفت موازینه فا امه هاویه
0: اوشی ترازو خیر و چاکی سوگ بید گناهی زور بید او دای چی او دو زخه با وشی بو کردو توا
1: وما ادراک ما هیه نار حامیه
0: جاتو تزانی هاویه چیه اگره چی زور سوته نرو بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتو
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
0: خلچينا هل پا کردنو پیش برچتان بو زور کردنی مالو من دالو سامانو کشکو تلارو حتى دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللي خدا ناسيو دينداري حتا او کاتی کدم رنو دبرین گورستان دخرین ناو گوره چی تنگو تسکو تاریکوا
1: کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون
0: واز بهنن لمودوا دزانن چقر اکتان بو خوتان گرتو توا چبلا اکتان بسر خوتان هنوا دیسان و دلیم واز بهنن
1: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
0: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا و بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقي نرو پر لآزارو ناسورا
1: ثم لترونها عين اليقين
0: دوباره سوين بخدا دوزخ بچاوي سرتان دي بينن باشكراو دلنيا دبن كتند سامناكا
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: باشان سوين بخدا لو روشدا پرسیارتان لیده کرد درباری همو ناز و نعمتکانی دنیا چون تان پیدا کرد وو لچی دا بکارتان هیناوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والعصر ان الانسان لفی خسر
0: سوین بزمانه سوند بکاتی عصر براستی آدمی زاد لزرر مندی و خسارت مندی دایا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: بیج گلوانی کباور یان هینا وو کارو کرده و چاکا کان یان انجام دا وو اموشگاری یک تریش یان کردوا که همیشه پابندی حق بن پابندی حقیش پیوستی بخو گری هیا لبروا بردوام آموشگاری یک تریان کردوا تا همیشو بردوام خو گرو آرام گریش بن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: ویل لکل همزت لمزت الذی جمع مالا وعدده
0: هوارو آهو نالبو هرکس هیک کبشوین کمو کری داده گریتو لعیب و عاری خلچی دادوید او کسی مالو سامانی زوری کو کردو توو هر خریشی جمار دنیتیو دلی پی خوشا رزیلو بخشندن نیا
1: یحسب ان ماله اخلده
0: واد زانید براستی کمالو سامان کهی دبیت هوی تمن دریجیو نمری بوی
1: كلا لينبذن في الحطمة
0: نخير سوين بخدا بسوچي ورسواي فريد درتناو حطمة
1: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
0: جاتو تزاني حطمة چيا بريت يلا آقري داجير ساو بليس داري خدا

0: ممددة.
1: واقري رودا كاتن ناو زرقي دلو درون كان كمال بندي كفرو خدان ناسيو رزيليا بيقمان او اقرو دوزا خلا شوينك دايا كسر جيراو درقا داخرا ولا سريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تنستونيا چي اقريني دريج دان هيد جمو زولي چان بونا كريت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان.

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جرد و ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: ايا سرنجد ندا ولو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو او جوار كسا اويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسی جنادا تا خواردنو خوراک ببخشید به هزار و نداران.

0: مسد
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس داروا هر وحاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی تن راو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تایفکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دستد بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترم صورت هات خواره و که هرشی چی بردوام بو سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لوانده چن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بلي او خدايي كناوي الله يا خدايي شي تاكو تنهايا بها ولهاو تايا خدا ذاتي شي پاي دارو د صلات دارا نيازي بكزنيو هموان اتاجي اون هر اودت وانت بلاو ناخوشي لا بريتو بي وستيو دا خوازي كان من جيب جيب كات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيت كسي لنا بو خوشي لكز نبوا هرجيز هاوتا وهاو شيو د صلا داري شي ترنيه كلا برام بري وبوستيتو هاو شاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنا ده گرمبو پروردگاري كبر بيان پیش دهينيد لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاتي كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابي او كساني كجادو دكنو پتو دزو گرددنو فوي پيادكن بفعلو جادو نيوان خلچي تيگددن لشرو خرابي حسود و بخيل كاتيك كحسودي و بخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنادا گرم بپروردگاري خلچي بپادشاي خلچي بخداي خلچي

0: الناس
1: لشرو خرابي اوي كوسوس وخطر وخيال دخات الدلوة كخناسة بريتي لوي كوسوس فريد دات السينة ودلو دروني خلچيوة لجنو خلچي لجنو كو آدمي زاد اوانيان كشيطان صفتن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: سرخەمیەکان من ببوری خوای دڵ و دەرون من خۆش بکەی پاداشتەکە من لە قیامەتا پاداشتی بەهشت بێ ڕوسوور و سەربەرز من بکە خوای رحم بە هەموو لایەکمان بکەی تا برنامەی کەو تا ڕۆژی شە بەخوای گەورەتان سپێرین والسلام علیکم و رحمت الله و بەرەکاتو.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهش دا او برانده گلیان بش دار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا آیا بخشکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی بخشکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا ومن رتع یا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواجو لرادوی محراب بگرار.

0: برنامه پیامی نور
1: زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته برز دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمان داران سلام ورحمة وبركاته إخوة برجة بثرهم الله يكمانا إكيك لطيبت من ديكاني آين كمان آيني بيروزي إسلام او تانی خوای پروردگار بخوای بلینی پاراستنی پیامو پیغمبرکی داوه صلی الله علیه وسلم بلینی داوه که ام قرآنه که رساله و پیامی خوایتی بو پیغمبرکی بخوای بپارزه اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظه و اوحی الی هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ مفسرين أفرمون أم حديثا مجديت يا أبو بيغمر صلى الله عليه وسلم كأم قرآن بباكي وبريكي أقاتا نووجي لكاني باشتو لأنذركم به بو أوجي ليك لخزمت بيغمرابون ومن بلغ بو أو نووجي لانيك لباش بيغمر إخوادين صلى الله عليه وسلم يكم محفظو خزانه پاراستنی ام قرآن و ام رساله خوی بریتیه لسینه پاکی پیغمرو اولیاء و علماء و قراء اکانی امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اما ام تایبت مندیه لگل ام قرآن و ام رساله پیغمر خواه به هیچ دین و رساله و پیامی کتری نداره ارکی پاراستنی تورات و انجیل و پراوکانی تری پیغمبران خوا جل جلاله خستویت استوی علماء و احبارکانی ان للذین هادو والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله اوانش بو ارکی خویان هل نسان بلکو هر علماء و احبارکانی ان لبر خاطری هواو آرزو دنیای خویان يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به خوي پروتگار چون بليني پاراستني قرآنكي داولا بو پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم مجدوم مزگانيش داوا با پیغمبر وياراني پیغمبر كا پیغمبركي اپاريز بويان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أما مش ديك يقوري إخوة بو بيغمبري إخوة هاولاني بيغمبري إخوة كهاولاني بيغمبري إخوة همشنا دليان متعلق ببيغمبري إخوة ذر أترسان لا بيلانو مآمرين قريسي جولكو منافق دورو ببرواكان لويك بيغمبري إخوة لناو برن خواهی پروردگار هاولانی پیغمبری دلنیا کرده و که والله یعصمك من الناس اگر خواهی پروردگار در حق با حضرت نوح فرمو بیتی و حملناه على ذات الواح و دسور تجری بعیوننا کشتیکین حضرت نوح پیغمبر لجیر چاو جیری خمانا اروات او کشتی ساده متواضعه خواه پاراستی با حضرت نوح نشتجیکانی و لو لافاو شالا وترسناكي كتشاكاني دا بوشي او در حق با پیغمبر اخوا زور قورتر وزياتري فرموك افرمي فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا اي خوشوي صبر وآرامت هبه برامبر با حكم بريار اخوا اخوات فإنك بأعيننا تولى جير عنايتو رعايتو چاو ديري وردي اخوا اخوتاي وابو هلا شوي هجرتها كبيغمبري خوا صحابة كان يدن كدن كبريكر قريش كان زانيا بيغمبري خواش نيتي كوتش كدني هي بلانكي نجريسيان دارشت لهر تيرا وقبيلية قنجي كان هالبجار بو اوي شو بدن بمل بيغمرا با بيغمبري خوا لناو برنو خيني بيغمبري خوا بذربية بني هاشم نتوانن تولي خيني بيغمبري خوا بكنا وناچار بن صلح كان ريكا ونغل تيرا كانا خواي پروردگار بيغمبري آغادار كدوا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بيغمبري خوا هات دروا دسي مباركي كرد مدفعيو خاك وخولي أو استرغوي كرد قاضي فبونا وشاوي دجمناني وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بيغمبري خوا بناوي أنا الرؤي همي أن خيوان لي كوتب خوي پروردگار بچي بيغمبري پاراس بجال جالوك إيك بكوتريك دفاعي لبيغمبرك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها كما لسربازك دفاعي لبيغمبر كت كإيوانتان أبينين ديني بيروزي إسلام ورسالة بيغمبر هرقي زعيف نابي أويك زعيف أبي مسلمان زعيف لا وازبد چونکه خوا کفی لپاراس نین دینه کی خویتی مسلمانان ببونی هوا پرستی و هل پرستی و لبیر کدنی رساله و پیامی خوا و پیغمبر کی و پشت خلق دنیا لنوری پیغمبر خوای پروردگار کساس و بندستی دجمنیان اکاو تاقیان اکاتوا اوا زعفونی ایمه یا خوای پروردگار بو اوی پاکو پیس درکا لیمیز الله الخبیث من الطیب کی لخمی خوا و پیغمبر و قیامت و دینه کی آیتی درکوی لگل او کسی که همو غمی دنیا و باخلو دولارو ناوسکو معیدو آرزوکانی نفسیتی خوای پروردگار اگر بیه و دینکی سرخا جاری و های دجمن اکاتا هو کاری سرکوتنی دینکی بی اوی اقلان پی بشکی اوی که هجرتی پیغمبری خوای رخصان چی بو؟ کی بو؟ جولککان بود جولککان زمین سازیان کدبو کوچکی پیغمبر چون؟ انصارکان همو جارک که ناکوکی اکو تبینن لگل جو لککانی مدینه هرشان اکن اعمود پیغمبری آخر زمان ها بر ریوه ایم شونی اکوین و ها و ها تان لی اکن کاته که اوسو خدرجکان لموسیم حجا دن باسی پیغمبریان بیست و تیان لبین اخوانا و تیان کرا خلکی نبی و نبی ام محمد او پیغمبری اکا جو لککان هرشی پیلی اکا لئیما اگر پیغمبری خواه با ایما پیشیان کوین او عزت و سرکوتن و شوکت بو ایما بی بيع عقبيه كم ريدا بيع عقبي دوهم ريدا كحفتا او نبي او افرت بيعتي ان داب بيغمر كبروح وجان ومالوا بقرباني خواو بيغمر دينا كيبن خوي پروردگار زمين سازي كد لبو كو شكي بيغمر بكي بجولك جولك كد اسباب سركوتني دينا كي بيغمر بي او عقلان بي بشكي من حيث لا يشعر بويا ك بيغمر اخوا باش او شي كوشي كد شاري مكه هستی با وقت کچوار دوری دراوه با دجمن یک جولکه کان که دلیان پر بولا حقت برامبر با پیغمبر دو منافقه کان سه مشرکه کان بیه بروه کان که همیشه پلان یان دا ارشت بولا ناو بردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حضرت عائشه افرمیه شوی سهر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ذات لیلتی پیغمبری خواه لطاو غمو بیه طاقتی و خفتا خيو بيانا كو شويه السهر للغه العربيه بريتي لنا خوتني شو لبر خاطري غم وخفت بيچوانا كي بريتي لنا سمر سمر يعني نخوتن لبر كيف صفا وشوق كيف خوشي بيغمبري خوا لا تاو خفت او شونا نوست فرمي اي عائشه ليت رجلا صالحا يحرسني من ازانمك بلاني كي زور هي بولنا وبردني من خزغا بياوي كي صالح خوا اينات بو اوي امشو شوية كم بدا بايا و پاسواني بكر فرمي اواني پينا چو دين شمشير هات پیغمبر خواه فرمي كيه و تي سعدي كوري ابي وقاسم يا رسول الله هاتم بو اوي پاسواني توب كم امشو پیغمبر خواه زوري پی خوش سعدي كوري ابي وقاس با پيري سعدي كوري ابي وقاس مامی آمینه دایکی پیغمبر بخاتو آمینه دایکی پیغمبر بوی پیغمبری خو همیشه کاتک سعد کری ابي وقاص اهات مجلسکی پی اکنی بدمی و دسی اخست استر شان ای فرمو اما خالی منه کی خالی وکم نیه شان هزی بس سعد کری ابي وقاص وک حضرت عائشه فرمی تا ام آیت دابذی والله يعصمك من الناس پاسوانی پیغمبر یانه کر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خو فرمی اتبرون خو پرورگار بلینی دا وک من بپارس او ابو پاش سرکوتنی پیغمبر و یارانی لغزای بدر صفوانی کری امیه لقل عمیری کری وهبا لحجری اسماعیل لپنای کعبه دانشتبون عمیری کری وهبو تی اخ ام محمد چی داخی که خصد اللی ایمه والله لبر او نبوایا که قزار ممن علی که زوری وردم هیا استا ارو ایشتم شم شرکم جهراوی اکن حتا محمد من ناو نبردان آهات صفوانی کری امیه و تی اگر پیاوی من وعدو بلین پی ادم قرزا کانت همی ادمو و محمدش و مالو من على كانش تبخي وأكم ناني كم بيئ كم دولة ولا كم على كانيتو هاني عمادي كري وهب دا عمادي كري وهب ها صاش مشتركي جالاوي كد هاو بو مدينة بناوي أوي كبي وتويج لقلب يغمرا بكابو هندي كسكاري كلا غزاي بدرا بديل جرابون كهات مدينة صحابة كان زانيا حذت عمري أنا قدار كدو في غمبري خوا حذت عمري أقدار كيف ملي قرن باب يتجر فرمي أي عمير چي تو هنا وابو إيرا ما أقدمك إلى المدينة يا عمير أنت يا رسول الله يا محمد خوت زاني كسكارم بديل جيران لمن دسي تو هاتم بو أوي آزاد يعني كي في غنبري خوا فرمي رأس في بلي أي أوش مشيرة يا بدستو أنت أمش مشيرة بو إيه ما خير ما نش مشير بيني واقع خير ما نش مشير بيني بيا لغزاي بدرا آوا همان لنا هات خوي إدالة جيلي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أي شيء بلينو وعد يكتب صفوان كري أمي دا لبناي كعبة ولا حجري إسماعيل وتهيت يا محمد شيء بلينو وعدك في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي تحملت له بقتلي على أن يعول أولادك ويقضي دينك والله حائل بيني وبينك أي وعد شرط اللي قال أنا كد كقر زكاة بوبدا تواو مالو من على بجيني اگر بي من بكجي اي عمير والله حائل بيني وبينك خواهي بالوادقار هرقستو دستنا چه بستر پیغمبر يخوا عميري كري وهب راو ساوتي يا محمد يا رسول الله والله كباسي وحي ونقات اكر لا يخوا امام الدروء اكا لبيني منو صفواني كري اميه هج كسيك اقاداري أمت يا جيم وصفوها النبوة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وبني عمري كري وهابو خلقك زورش قايب البرقان هداياتي دان ومسلمان لفتح مكة فضالي كري عمير خيواني شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامر بيغمبر صلى الله عليه وسلم وابو لبشتوا بشتي بيغمبر إخوائي قد بقوي فرستي بيري لدواوا خنجرك بكاتا دالا بيغمبري خوا وبيغمبري خوا لنا أوبري فضالة أفرمي بيغمبري خوا آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ظلي خوتا خطري شيء أكي نشتم يا دي خواكم يا رسول الله بيغمبري خوا فرمي استغفر الله داوي لي خوشبون لخوا أبك وكبلي أزانم نناخي خوتا شيء الله يتوى وشيء بلان يكدارشتوى فضالة عليه پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خست سر سينم والله دعي اوي كدسي مباركي لثس سينم لابرت هج كس يكلم سر زويا بقدر پیغمبر اخوة خوشويس نبولاي الاوپر حقد حقد واد لي بكا بيجاني خد بكي تما ترسيه وپیغمبر لنا وبري للحظة يكا لچان ثانية كا ام بغزه بگوره بوچی بخ او پری محبت و خوش بستی همو من ازانین ام دلا با آسانی لبغزه و نا گوره لبو محبت و خوش بستی خواه علماء و زاناکان افرمون اما تأثیری نظری پیغمبر صلی الله علیه و سلم توجهی پیغمبر بچاو رحمت تماشا کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر کسی بچاوی رحمت و پیغمبری خواه تماشای کد بی او بینینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواه پرورگار ای کات اسبابی انشراحی صدرو سین فراوان بونی ولا تعد عیناک عنهم خواه پرورگار باسی چاوی پیغمبر که فرمید چاوی خود لثر هاولان هال مگره چونکه چاوی پیغمبر نظری پیغمبر تماشا کردنی هاولان لبو پیغمبرو پیغمبر لبو هاولکان تأثیر و کاریگری خویه صحابو او کسی یک جار پیغمبری بینی بی صلی الله علیه و سلم پلو پایه که هیچ اولیاء و علمائی که پیناک یک جار اعرابی که هاتو تا خزمتی پیغمبر بو یک جار با ایمان و هاتو پیغمبری بینی و او اعرابی لحرچی ایمو علمائی ربانی هی لی خواه گورت را برکتی بینینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای قریش کان ابو جهل و عتبه و شیبه و اوان بو ام پلیان دست نکو چون که اوان تماشای محمدی رسولی خواهی ناکد تماشای محمدی کری عبدالله ناکد بچه و تراهم ینظرون الیک وهم لا یبصرون تماشای پیغمبری خواهی ناکد وکو محمد رسول الله تماشای پیغمبری خواهی ناکد دایا اسفاده ان لو بینینی پیغمبری خواهی ناکد صلی الله علیه بو یه پیغمبری خواهی افرمیه یغزو فئام من الناس ام حدیثه ده صحیح بخاری مسلم هاتوا کمالک لیمانداران ارون بو غزا فيبطئ بهم الفتح خوي پروردگار سرکوتنی ان پینادا لبین اخوانا الین هل منکم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اکسک نادوز نو پیغمبر خوی بینی بی بو اوئی بی خینا پیشی لشکره کمان خو وبونی او سرمان خا فرمو جاری واهی او تاندسنا کوی الین کسک تاندسنا کوی ک کسکی بینی بی او پیغمبر بینی بی صلى الله عليه وسلم پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم جاری واہی اوشتان دسنا کبی علین هل فیکم من رعا من صحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حوالیتی کسی کی کدوی کاؤ کسا حوالیتی کسی کی کدوی کلا خزمت پیغمبر ابو بی صلی اللہ علیہ تابعی تابعینک کپی اوتی تابعی تابعینک خواہی پرورگار و بونی او سرکوتن تان پیعتا نظری صالحین چون مهمومان برامان بچای پیسه چاوی پیس بدیتی لچی بدیتی لچاوی انسانی حسود نفسی که شرانی که بچاوی حسد و رق و بغض و تماشای جوانی اک اکا تماشای نعمت اک اکا بایکو ام تماشا کردنا تأثیری هی یا تأثیری نی پیغمبری خواه فرمی العین حق تدخل الرجل القبر والابل القدر وشتر اخات ناو منجلو انسانش اخات ناو قبر تأثیری انسان روحی پیسه حسادت بچایو حسادت و تماشایک یا خود اعجابه کی زیاد لحد جاری و های انسان نفسی پیس نیه بلام او نبا اعجاب و تماشایش تکا اکا او اعجابه جاری و های انسان بیتا چایو خویوه سلیمانی کری عبد الملیک لآیونا تماشای خوی کرد امام مناوی ای گره تو او نبا بسرسامی و تماشای خوی کرد توشی نخوشی اک بومرد علما کانا فرمون او بچایو خویوه جاری و های منال بچایو دای کباوی کیو ابی ماشالله ناکا پح چی جوانا چنک وها وهاي بشانو بالي ادابي اوي ما شاء الله بك بي اوي ناي اخوا ببا چون تفسيري نفسي خراب ونفسي بيس هيا بهمان شوا روحي پاك تماشا كدني انساني ايمان دار انساني كروحي خاوينا وكو اولياء وصالحين تأثير بكاري غري خوي قوم اذا رؤوا ذكر الله جاري واهي انسان رأى تخزمت بياوي كي صالح عالميك زانايك خواناسك بقدر يك من عبادة إسفادي الروحي لأكي ليس الرجل من يربيك بلفظه بل الرجل من يربيك بلحظه بياي صالح ولي أونية كبقصو آمشقاري پروردتك نا بياي صالح أوتاني هربة ما شاكدن پروردتك روحي باكو روحي خاوينش بهمانش وبويا علماء وصالحين أفرمون إكلا صالحين أفرمي الرويشنا خزمتي محمد كري واسع تجددت فينا الهمة إلى شهر تاوكو يكمن خواهي پروردگار همتو روحانيتو إيمانو ورا برزيلا باورا خواهي تعالى لإما إيماني تازا أكدنو بو ماوي يكمن بنيني إنسان إيمان دار چونك إن المؤمن ينظر بنور الله بنور خواهي تماشاك كاتبو نور خواهي تماشاي توب كاتماشاي هل كاسي بكا تأثيرو كاري غري خوي دروسكا بو يبي غمر اخوا صلى الله عليه وسلم لحديثك كإمام الترمذي الروايات يكافر لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني كسك بإيمانه من ببيني أقرنا يسوتيني ياخد كسك ببيني كأوبا إيمانه من يبيني وخي بربرقار أو كسا بأقرنا يسوتيني إمام السوتي أفرمي الجاري وهي علماء أولياء وصالحين خوي بربرقار على سبيل كرامت بيغمر إخوة أبينين صلى الله عليه وسلم ببيخو يقظة بيغمر أبينين صلى الله عليه وسلم كتابي كده ثلاثة ودانا وتنوير الحلق في إمكان رؤية النبي والملك صلى الله عليه وسلم أفرمي أول يصالح لواني خوي بربرقار ريزي لي قرتبي مشرفي كدبي على سبيل كرامت بيغمر بيني بي كتوب خزمتي أو صالحة أقيت أي بيني بري أو حديثي في غمر إخوائك صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني بل إيمان دارا في غمر إخواء صلى الله عليه وسلم خواي پرورگان لبلاني مشركة كان چنها جار پاراستي دجمني دوهمي في غمر بري تيبو لجولك كان أبو مرة كان جهراوي كدو درخوادي في غمر إخوائنا صلى الله عليه وسلم خواي پرورگان آقا داري كدو كاتك شو ناو قومي بني نظير بو او اقسان لقلابك سبارت با كجراويك خويني كجراويك مجاملي پیغمبر اخوان كدو بظاهر رزيان لپیغمبر اخوان قد بلام كميني كان بو پیغمبر اخوان دانا بو صلى الله عليه وسلم نفره كان سپارد بو كالسر سقف وخانويك بردكي قورب دا تسري پیغمبر اخوان صلى الله عليه وسلم خواي پر برگار پیغمبر اخوان اقادار كدو بپلق رأيه دجمني سيهمي پیغمبر بريتي بو لكي بريتي بو لمنافق كان همو ما نزانين منافق دوائي روشتني پیغمبر اخوة لبو مدينة پياب لما كان منافق نبو بويا ديار دي نفاق دوروي لكو ملقو مجتمع مسلمانانا ديار دي كي تندرست ديار دي كي تندرستني بو معناي دروس بوني منافق دورو دليل لثر اوي كمسلمانانو مجتمع اسلامي قوة شوكتي هي اواني كباور لدليانا دروس نبوه نفاقا كان تين مجاملي مسلمانا كان إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أواق شوكة قوة مسلمانا وايكدوا كنفاق دروس أبيه لما ديني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم منافق أبوه من أهل المدينة مردوا على النفاق لغزاي تبوكا كبيغمبر إخوة قرايا وصلى الله عليه وسلم شوارد منافق كمين يعني بو پیغمبر اخوا دانا بو اوي پیغمبر اخوا لنا وبرن وهمو بما لم ينالوا خوي پروردگار پیغمبر لي اگادار كدور رگكي گوريو پیغمبري پاراس پیغمبر اخوا حذيفي كريماني اگادار كدوا لناوي هر چوارد منافقك و پيشوت ناوي ام منافقان نه داته هیچ ایمانداري بو اوي مسلمان كان تورينيان گريو برون توليان لي بكنو لنايان برن پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم لقل اويشا كخواي پروردگار اذني پيداو كمنافق كان لناو بري بيان كوجي بلان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ايشي بم اذني اخوانك دوا يك منافقين كشتو پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا امام قرطبي افرمي وقتلوا تقتيلا معنى امري تايب پیغمبر صلى الله عليه وسلم كمل يشت اخوا مباح كدوا پیغمبر اخوا بلان پیغمبر اخوا هرگز ني كدوا تنك رحمة شفقتي بيغمر زالبو بثل أن بيغمرا صلى الله عليه وسلم خواه إذن داوة كتأديب غلام وخزمت كاركا أقر خيزان وآفرت تلبيتشي كت تنبيان كا بلا ما ضرب امرأة ولا خادما ولا أحدا قط بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم خواه إذن داوة كمنافق كان بكجي بلا عبد الله كري أبي كري سلول أمهموا بهتاني ببيغمر وخانواتي بيغمر كد أمهم قصد بيسر وبري برامر ببيغمر ومسلمانان كرت كاتي كمرت في غمر إخوار وينوجي لسركا حضرت عمر هات بردمي في غمر وتي يا رسول الله توتشون يجدث عبد الله يكري أبي يصلي لك أي عبد الله فلان الرج وهاي نوت وهاي نكر أي إخوانه هي لي نكر يكن يجدث المنافق نكي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم في غمر إخوة فرمي أي عمر أم آياتك كينهم أكال من كان يجلس المنافق نك إخوة فرمي أجر داوي لي خوشبوني عن بوب كيو داوي لي خوشبوني عن بونك إخوة لي عن خوشنا أجر حفتا جارش داوي لي خوشبون بوب منافق كان بك إخوة لي عن خوشنا في غمر إخوة فرمي أجر خوا إذن بدأ زاتر لحفتا جار داوی له خوشبونه ان بو کمل کو خالی ال خوشب انکه رحمتي پیغمبري خو او نه زور بو کاتک کافر و منافق کی ابینی ب بروا ب ایمان سری انا یو پیغمبري خو لا تاوی خفت و شفقتی بو او کافر منافقه کبی بش بو لنوری پیغمبر خری کو خو لنا ابر لقفتا فلعلک باخع نفسك على اثاره ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اصلا اما يتدابزي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري اي خوش ويست نابي نجنه هيج منافق بك ولا ثر قبر وقوري هيج منافق راهو ان جاء في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم بريادي دا كنجنه منافقه كانك ام احكام عليك خويت بربدغار اذني في غنبري دا ومنافق بكو جيو لنا ويان بريو وهروها فرماني فيك دونيو جان لثرنكا علماء زانا كان أفرمون أم أحكامنا طيبة بپیغمبر صلى الله عليه وسلم بو هيج كسيكني دواي پیغمبري خوا نيوز نثر كسينا كابل والله منافق با نيوز كامنا زانا منافق اگر وهابي هر ملا علم زگوتا نفر كشي لقلاكت نيوز لسر كاوناوي أباب منافق ولا نيوز لسرنا كمنافق أو درقاء اگر بكريتو هر كسيك خلصي وناوي خلقي بابا منافق خواي پرودگار فرماني بيكر دوين كحكم بظاهر كين كسك كهات جمعة وجماعات ما ملي مسلمين لقلا أكري منافق كان خواب وحي بيغمر إلي أقدار كدو كفلان وفلان وفلان منافقا وحي لدوي بيغمر إخوة هيا بوك صلى الله عليه وسلم نخير أو حكم تايبة بك تايبة بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوة لقل أويشاك أخواي بردقار إذني بيدابو بلام يك منافقين كشتوها عبد الله كري عبد الله كري أبي السلول كاتك هات الله بيغمر وتي يا رسول الله أزانم كباوكم قصي الزور بيسر وبري خرابي كدوا أجر نيتي كشتنة هي باخم برم بيكش بيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرمينا خير نترفق به ما دام بيننا هتا وكل قال إما بجين إما بنرمونيان أبين لقال يعني هتا وكلنا وخلق يا الله ونبيته إن محمدا قتل أصحابه محمد ها ولا كان يخوي كشت حتى إمام القرطبي نقل يكا أفرمي عبد الله كري أبي كري عبد الله كري أبي سلول كإيمان دار بو داوي كراسكي لبيغمر كروت يا رسول الله كراسكي برد باب بكينا كفني باوكم بلكو خواي پرورگارو بوني كراسو برگا كي تو والآقر بسوچين پيغمر خواه كراسكي خواي بيدا كراسكي خواي داب عبد الله كري أبي كري سلول چونك عبد الله كري داوي ليكر عبد الله هاولي پيغمر بو بلان باوكي منافق دروب ولما كان أفرمون في غمر إخوة بوية بيدا سون كالغزاي بدر عباس كبديل جيرا كراسكي بغنيمة برا كراسكي وهاي نبو لبريابي في غمر إخوة داوي لها ولكان كد كي كراسكي في بدات عباس إمامي كس نبو كراسكي كلكي عباس بقري تنا عبد الله كري عبد الله كري أبي سلو النبي كهاولي في غمر بو كراسكي خوي بخشي با عباس إمامي في غمر إخوة في غمر إخوة وانا بوافا بو أم شاكي عبد الله كري عبد الله كري أبي سلو النبي رنأكل حزك باداش شاكك كيف داتو نترفق به ما دام بيننا امام قرطبي افرمي ام هل يسي بيغمر ام نرمنياني بيغمر لقل دجمن تريني بيغمر صلى الله عليه وسلم بوهوي اوي خلقي كزور صداهاكس ايمان بهيني ببيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم اخويا لبر خاطري ام بيغمر لبر خاطري نوري قران لبر خاطري نوري بيغمر ظلمان منور كي بنوري إيمان بنوري إيمان وإسلامتي عقبتهم لا يكمن بخير بجري ظل كان من بنوري إيمان منور كي أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستي بو ايوا هي لپیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زردک

0: صلى الله عليه وسلم. برنامج جوان خوندنوي قرآني بيروز. جوان خوندنوي قرآني بيروز گرنگي داد بيا ساكاني تجويد و دوكوت نوال لحالا کردن لخوندني قرآن دا. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلیت برگوی بیسرن. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستاد دانا رحیم. برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج وان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكاني رابر دوا هاتي نسر باسي أو بابتاني که پیوسته با حالا کردن یا خود حالاوتنی پیتکانی زمانی عربی و بای باسی زمانی عربی شکین چونگه قرآنی پیروز به زمانی عربی دا بازی و هر حالا یک لوتنی پیتی عربی ها بید راست و خو کاریگریه بی لسر خوننوی قرآنی پیروز. لبرنامه رابردو باسی دو پیتمان کرد، پیتی داد که دیارتین او حالانی که لپیتی داد رؤیت باسی چند حالت یک من کرد دیاترین یعن اویه که اگر قلقله بکرید بونمونه وشی وقض با ملین وقض با یا خود بوشایش دنگی دروز بید بونمونه وشی ولدالین بحسابی خومن اگر من صفتی استطاله بلین ولدالین ام بوشای دنگی نابید لکاتی خودنوی قرآنی پیروز دروز ببید یا خود گورین ببیتی الظا بون من الضالة بلين الضالة كأما معنى وشكا دا قورد وهروها تيالكيش كدني بون من عرضتم بلين عرضتم لقل تاكيا دغمي بكين أم حالتان ياخد لا امي نتوي كردا جاري واهي أم بي تكرا وبالله بون من الجاتي بلين ولا الضالين وتا ولا الضالين با بلي لا مشي قلو خيون راوتوا اما دیارتینو حالان بکل پیتی داده رو آید و هر و عباسی پیتی لام من کرد لحالتی که لام اگر ناسک بید با قلوی بخوند رو تو بونمنا اللطیف بلین اللطیف اما حالای خوشی بستان یا خود با پیچوانه و من الله بلین من الله و هر و ها لکاتی وشی الجبال بونمنا الجبال ام لامل یا قمریه اگر اما دغمی بکیم لی الجبال امیش حالای خوشی بستان بتایبت کاتی که جیمی بدوایا دید او حالت جاری واحد دروس دبید و چند حالتی که تیجه بو با کرتی و کپیدا چون نویک حزم کر باسی بکین. امرو دین سر پیتی نون خوشی بستان دیارتین او حالانی که رو دادن لکاتی وطنی پیتی نون دا یکم بتواوی منگی نادرته لکاتی وستان دا اما دزانین پیتی نون کاتی که باسی مخرجی نون من کردوا پیشوی زمان بوا بشیکی و بشیکیشی با شایی لود بوا واتا دو مخرجی هی مخرج سرکی که زمان مانا پیشوی زمان مانا و مخرج تاوکارکی خیشوم مانا یا خود با شایی لوتا که با شایی لود تایبت با پیتی میم و با پیتی نون خوشویستان پیتی نون و پیتی میم همیشه منگداره بلام اندازه دریش کدنوی او منگه یا پیوسته با حالتانی کتیایتی لیره دا اگر ایما ساکین بید با نمونه وشی نستعین منگه نده نینه با نمونه بلین نستعین ام نونه جوگر نزانید نونه یا خود پیتی چی ترا پیوسته اندازه اک منگه که دریش بکریتا و حتاو که جو بیستی دنجی نونکه بین با رونی با نمونه بمشیوازه نستعین ام شیوازه خوین نوا دروسته بلام اگر کم یک او منگی دریج نکی نوا او جو بیستی دنجی نونکه بطاوتی نابین یا خود با پیچانو حالتی دوام زیادە ڕۆی بکەین لە مینگەدانیا بڵین نەستەعین ئەمیش پێویست ناکە ئەوەندە درێژ بکرێتەوە چونکە لە پلەبەندی مینگەکانە ئینشاءاڵڵا لە بەرنامەکانی داهاتووە باسین کە ئەمە پلەبەندیەکەی لەو ئاستەیانیە کە زۆر درێژ بکرێتەوە بەڵکو پێویستە بە ئەندازەیە کە ڕابهێنرین لەلایەن مامۆستاکانمانەوە کە بەو شێوازە بیخوێنینەوە حاڵەتی سێم بۆ پیتی نون خۆشەویستان قەلقەلەپێکردنی لە کاتی زەنەداردا یاخود لەو کاتەی کە ساکینە بۆ نمونە وشەی ئەنعەمتە بڵین ئەنعەمتە بۆ میمیش بە هەمان شێوە حاڵەتە لەوانەیە هەر دروست بێ ئەنعەمتە بەڵام ئێمە لێرەدا باسی نون ئەکەین خۆشویستان پێویست ناکە پیتی نون قەلقەلە بکرێت سیفەتی بەینی عینێ کەمێک مینگەکەی درێژەکەینەوە ئەگەر ساکین بوو ئەنعەمتە بەم شێوازە نەک ئەنعەمتە بە حسابی خۆمان بڵین ئێظهارمان کردووە ئەبێ بەو شێوازە بیخوێنینەوە نەخێر بەو شێوازە ناخوێنرێتەوە لە کاتی ئێظهاریشا نونەکە هەر دەرئەکەوێت بە جوانی و مینگەکەیشی لەگەڵیا دەرئەکەوێت ئەنعەمتە بەم شێوازە ئەیخوێنینەوە خۆشویستان حاڵەتی چوارەم قەڵەوکردن وەکو وشەی ئەنار بڵین ئەنار بەم شێوازە بیخوێنینەوە خۆشویستان ئەمە هەڵەیە نابێن پیتی نون قەڵەو بکرێت ئێمە زانین کە نون قەڵەوکرا ئەلیفیشی بەدوایە ئەلیفەکەیش قەڵەوە بێت لەو حاڵەتەیە دوو هەڵە دروست دەبێت حاڵەتی پێنجەم خۆشویستان درێژکردنەوە و لەرزاننەوەی مینگە کاتێک کە شەددەی هەبێت بۆ نمونە وشەی ئایەتی مینە الجینەتی و الناس بڵین چی مینە الجینەتی و الناس ئەم لەراندنەوەی خۆشویستان زانایانی تەجوید قەدەغەیان کردووە لە کاتی نون ئەم لەرینەوەی دروست ببێت پێویستە مینگەکە ئەو پەڕی درێژکردنەوە بێت لەو پەڕی درێژکردنەوەیە پێویست ناکە لەرزینێک لە دەنگەکەیە دروست ببێت مینە الجینەتی و الناس بەم شێوازە نەک بەم شێوازە بیخوێنینەوە ئەمە هەڵەی خۆشویستان مینە الجینەتی و الناس بە حسابی خۆمان ئەگەر بمانەوێت بە مەقامێک بیخوێنینەوە یاخود بە شێوازێکی دەنخۆشی ئەمە بۆ قورئان قەدەغی لێکراوە خۆشویستان درێژکردنەوە ڕێگەی پێدراوە بۆ نون نونی موشەدەت بەڵام نەک لەرزاندن یاخود لەرینەوەی دەنگەکە ئەمە ئەو پێنج حاڵەتە بوو کە لە کاتی وتنی نوندا ڕوودەدات و هەروەها لە سوورەتی الفاتحەیە خۆشویستان کاتێک ئەڵێین ئەلحەمدوللاه ڕەب العالەمین پێویست ئەو نونە بە جوانی دەربکەوێت نەک العالەمین ئەمە هەڵەی خۆشویستان بۆی ئاگادار بین نون مینگەی خۆی هەر لەگەڵایە لە هەر حاڵەتەکە بێت بزوا بێت یاخود ساکین بێت یاخود ئیخفا بێت یاخود ئیدیغام بێت ئینشاءاڵڵا لە بەرنامەکانی داهاتووە باسی حاڵەتی مەرتەبەی یاخود پلەبەندی مینگەکان دەکەین لە دوای پیتی نون خۆشویستاندی لەسەر پیتی ڕا دیارترین ئەو هەڵانەیە کە لە کاتی وتنی پیتی ڕادا دەکرێت یەکەم گۆڕینی بۆ پیتی غەین یان دەنگیشی نادیار لە ناو دەمدا بۆ نمونە ئەڕەحمانی ڕەحیم ئەڕەحمانی ڕەحیم ئەمە خۆشویستان بیگۆڕی بە دەنگێک کە نادیار بێت یاخود نزیک بێتەوە لە پیتێکی تر ئەمە قەدەغی لێکراوە ئەبێ ئێمە پیتی ڕاکە خۆشویستان بە پێشەوەی زمان و بەرپووکمانەکەوێت نزیک دەرچەی نونە نە ئەوەیە مەخرجەکە بە تەواتی دابخرێنە بەوەی بە تەواتی بکرێتەوە ئەڕەحمان بەم شێوازە بیخوێنینەوە حاڵەتی دووەم بۆ پیتی ڕا خۆشویستان قەڵەوکردن لە شوێنی ناسکردنەوە و ناسکردنی لە شوێنی قەڵەوکردن بۆ نمونە وشەی مدەکیر خۆشویستان یاخود مذکر بە هەمان شێوە هەردوو حاڵە هەردوو وشەکە ئەبێت مذکر بڵین مذکر قەڵەوی بکەین لێرەدا ڕا بۆی حاڵەتی وەستانەوە ساکین بووە بەڵام کە ساکین ئەبێت پێشی مەکسوورە پێویستە ئەو ڕایە قەڵەو نەکرێت نەڵێین مذکر بەڵکو بە ناسکی بخوێنین مذکر بەم شێوازە یاخود مدەکر نەڵێین مدەکر اما حندك حالتك بدي دكتير ما بيشانه وشي مريم قلا ولا وياي خوش بيسان ساكنة بلين مريم بناسكي بيخوني نوا اميش هر حاله حالتي سيم بو بيتي را خوش بيسان زيادة روي لدوبارة كدنوا التكرير لكاتك كشدي هبيت ياخذ زندار بيت بون منوشي الرزاق تكريري زور تيبكين كأما دكاتي صفتي راء دا باسمان كدوا بلين الرزاق الرزاق أما قد غيليك داو لكاتي خوينو القرآن بيوزناك أو صفة التكرير دروز بيت تكرار من هي للينويشي كما الرزاق بلام تكرير من نية كالرينويشي زور لراد بدر بيكا قد غيليك كراوة ياخذ شيء يرجعوا بلين يرجعوا تكريري زور تيابكين لذي نوي ياخذ دوباره كنوي راك الزور ببيت اميش قد غيلي كراو اقامان لو حالة بي بمشي وازا يرجعوا هل اوان ده صفتي بيني كي بيني يتربي تكب طاوتي در دكوين حالتي چوارن بو بيتي راء خوش بيستان در بريني بتوندي بونمونا الرحمن الرحيم بلين الرحمن الرحيم بيزناك اون ده تون بين لسر او بيتا جاختكين ولا سر زانستي تجويد بو آسان كاريه خوش يسان نك بو قرس كدني قران لسر خمان الرحمن الرحيم نك الرحمن الرحيم بيزناك اون ده تون ديبكين ياخد بستان بخين سر مخرجك خركدنا بحالتي بينجم خركدنا ووكو كدنوي اللي وكان لكاتي دربريني الرحمن الرحيم اما هلايكي زور باو خوشبستان كاتي كالين بسم الله الرحمن الرحيم بيزناك بمشي وازبيلين الرحمن الرحيم ليو بكار بينين ياخد كوي كينوا الرحمن الرحيم بمشي وازا نك الرحمن ام حالتا جاري واهي خوينر خوي هستي بيناكا ما مساقي هستي بيكا ياخد هند يجار او كس اقر لبر اوينيا جاجا سيري خويبكا لكاتي خوينو القرآن بو يبزانك او حالتاني اقر هيا وازي لبينيت بو اويكا خوينو كي راستو دروز بيت حالتي ششم خوشستان بو بيتي را جوان در نخسني كزندار بيت زندار بكريت بو وستان بو نمونو شي خسر ياخد السحر كاتيك اوصين لسر ام بيتا چون که پیش خویشی ساکینه تو زیک پیتی راکا ون ابی لویایا پیویستا ایم راهنان بکین لسر هندی وشا بونو منا خسر خسر ابید رو کاته که پیتی را علین دنگ جکان من بلاریتاوا خسر ام حالت چون تمرین بکین لسری خوشویستان پیتی سینکا صفتی رخوی بینه خس خس رو فير بين كابيتي را لجي خويا بيلين خس ممشي وازا انجا حالتك توزي خيرات الاكين بقوي كاو بوشايد روزنبه خس ياخد السحر السحر صفتي يا اخوة بين بسينك بين بحاءك نجات ما نبيد ياخد رزقار ما نبيد لو حالتي كابيتي راك الويادة ون ابيد نابي بلين خس سحر اما بيتي راكا ون بولويايا بيستا راهينا نزياتر بكين بوي كبيتي راكا تنقكي بجواني دل بكويت بالي خوشوستان بوندا كوتاي دينين با برغي يكمي برنامه كمان ناو بريشي كدوالا قرينو دواتر دينوا خزمتان

0: ام برنامه لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تن لبه بی سرانی برز خوش شویست برگی دومی برنامه کمان تایبتا بخنوی لاپری تایبتی امرو من کلاپرا پینصد و حفتایا لا كوتاي سورتي المعارج و سرتاي سورتي نوح دخوني نوا لخزمتنا جوبيز بن إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم

أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا.

وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا.

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بله خوش ویسان لا پر پیان صو حفته من خوین دوا لخزمت آیت کانا آیتی چل کوتای سورت المعارج کاتکا ای خوینینو فلا او مدی منفصلة بينج بوش تشوار بو بينج حركة دريجة كريتوا فلا أقسم أق أو قاف قلق لا كري أق أق بمشي وازا فلا أقسم واروها برب المشارق أجمع لبي أو شيء المشرق بقى المشرق نيخينو مشارقة أو ألف صغيرة معني لسر شينكا أبيبا ألفيك دريجة كريتوا لقاليا مشارق دو حركي اين خوشويستان آياتي تشلويك أن نبدل دون نجيشتو بيك يميان ساكنة دوميان متحركة أبي بيك نوني مشدد أن نبدل منك كدريش دكينو آياتي تشلو دو خوشويستان فذرهم أو الرعاية أقامان لبي مضمومينكين نلين فذرهم فذرهم فذرهم صفتي بينك إيني أو الرعاية بيوسة بجواني دركي وشكا ساكينة لويادة أجمان لو حالة بيت آياتي تلوسي من الأجداث سراعة جيمك قلقلة أكين وهل وها ثاء لقل سينة مخرجيان ليكوا نزيكا أجمان لبي أو بيتي ثاء نكين با سين نلين الأجداث سراعة أجمل لو حالة بيت الأجداث بثا أنجا سراعة بسين خوشويستان دو بيتي جاوازة وشي نصب صادك مضمومة أجمل لبي نلي نصب نصب إلى نصب يوفيضون واروا أوضاد لبرنامج رابر جاباس مانكر كنكين بدال يوفيضون يوفيضون ضادك بجواني دل بكبير سورة نوح خوشويستان لرواياتي بيشوا حفظ عن عاصم لبينها مو سورة كان بس ملمان هي بسم الله الرحمن الرحيم لخويني نوا أن جاي نسر آياتي يكم خوشويستان إنا بهمان شوا جختكين لسر أونونا مشددانا كبيرسا من جاكي دريش بكريتوا أن جا دواي أوا مدمان هي إنا أرسلنا ليش كنا وين دونكات يكلنا كين بمدكة إنا أرسلنانا مالكون دونكات ليش كنا وين خوي جاوازة وليش كنا وين ألفكيش بأندازي تشوار بوبينش حركة جاوازة أن أنذير أو راية مراققة خوشويستان بناسكي دخيونتوا نالين أنذير بقلوين يخونينو آقامان لو حالة بيت آياتي دوام إني بهمان شوا إني أو يايا لبرد يشكنوي نونكا بجوي نخين يايشي مدية مدية طبيعية إني نا بكرتي إني دو حركة إيني لكاتي يايا شناقمان كم يقداب بازي أو كاتا آسانتر ياخد جوانتر أو بيتا در أببرد آياتي سيم خوشويستان أن يعبدوا الله أو همزة همزة وصلة أن يعبدوا الله نيخوني نوا واتقوه ووكد ديجكي نوا بلام هوك أو هايا هاي الضميرة ديجناكي نوا صيليناين نالين واتقوه بلكو بكورتي واتقو أو ووك ووشي مدي ماني واتقوه أو ضمية ديجناكي نوكين بواو وأطيعون بها ما شوى آياتي تشوار خوشويستان يغفر لكم أو رايا دغمناك نلين يغفر لكم كلا برنامي رابر دو باسي وحالتان ما كد يغفر لكم إدي غامان يلا بيا خوشويستان أبي الراكب الجواني بخويني نوا وبناسكيش أخوين ريتوا ويؤخركم بها ما شوى ويؤخركمنا أو رايا ضمينيني ويؤخركم راكا ساكنة أقامان لو حالة بيو بناسكي دخيونيتو واروا شيء مسمى
ميما كدريجة كينو وألفة كيش دو حركة إيني مسمى نك مسمى بكرتي أجمان لو حالتان بيت لا يؤخر لا يؤخر أو رعاية بقلوي دخوني نو أجمان لو حالتان بيت آياتي بينجم خوشيستان فلم يزيدهم دعائي مديك من هي أجر بوستين أبي بمدي طبيعي دعائي بدو حركة أجر بيج روين مدي منفصلة بشوار بوبينش حركة دريجي دكينوا أجمان لو حالة تبيت همزة من هي أن جاياك من هي همزة كبيتكي سر بخويا وياكش بيتكي مديو سر بخويا ودريج دكريتوا أما آياتي الششم بخوش بيستان بالنسبة آياتي بينجم ببورن وشيك من فران قال ربي إني أجمع لا وشي ربي بي ربي إني نلين ربي إني مدناك لخوش بيستان لبيا كسر من هي بيتي مد مانية قال ربي إني أويان مديش طبيعية أجمع لو حالة بيت دعوت قومي بهما شوا مدي طبيعية قومي دو حركة دريش دكريتوا آيتي أحاوت خوشويستان وإني كلما بهمان شوا وإني آيتي حاوت خوشويستان بهمان شوا وإني دريش كدوي نونكا نبيتوي فراموش كدين ياكا يا مادة طبيعيكا أقامان لو حالة بيت لتغفر لهم نقلي تغفر لهم لتغفر لهم أو رعاية مفتوحة أقامان لو حالة بيت واستغشوا واستغشوا أجمل لبيتي غينك بينكين بخاء نلين واستغشوا واستغشوا بيتي غينك نقولين ببيتي خاء ثيابهم نلين ثيابهم أجمل لو بيتي ثاك بينك بنبي با سين واستكبروا استكبارا أما شوا صفتي رخوائين بسين كان واستكبروا أو بايقلوا ناكي نالين واستكبروا أجمعن لو حالة به واستكبروا استكبارا بمشي وازا بيخونينو بهمان شوا آيتا كان وشي إني زور دوبارة بوتو ثم ميمكا غنكي دير شكينو إني أجمعن لا وشي إني بيد همزكا بجوعي بيخونينو ودير جنك نالين إني أجمل لو حالة بيت إني بمشي وازا بيخونينو آياتي دخوش بيستان فقل تستغفرو بهما شو بيتي غينكا نقولين بو بيتي شتر وولا دا همزي وصل مانه فقل تستغفرو استغفرو أواوا مديك طبيعية نكرتي نكينو إنه بهمان شوا بس مدكي صيلمان هيك دو حركة إنه أقل سرنج بين دو أي هايكا وابكي بشكولة كراوة أو بو مد صيلة كان صيلة كرت إنه دو حركة دريجي دكينوا خوش بيستان غفارا نلين غفارا فاكا قلونا كين غفارا بمشي وعزا بيخوا إنه خوش بيستان بوندش كتاي دينين با برغي دون برنامه كمان با هواي رزامن دي خواي پرودگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك تا لبرنامه دهاتو بخزمتان دقينوا بخواي قولتان دسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهشدا او ابرون دگلیان بهشدار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتي بردتي

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماده و پیشکشی دکان برنامه هواري محراب.

فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

0: بدرێژایی شە و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک.

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية

إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لغيزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبول بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزي خواه اولاد من پرکی لبرایتی و خوشی و دنداری خواه لهمو نهامت یک امولات من پارز راوکی خواه بخاطری گوری خود لتاوان و گناهی همو لایک من خوش بیتو من خیت جرسای خود اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير أيام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل توم بی

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها أو جالس اللي راست راكشي وبلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو کاری خم سپارد با تو، پنام هنها و با پنای تو پشتم بستو با تو، هر وقت مترسیم های لقارو سزای تو، امیدیشم به هزه به مهربانی تو، هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه، پناه هر پنای تو یو بس، باورم های باو نام پیروزی تو، که خود ناردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های با پیغمبریشت که خود روانت کردوا با سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایب که با کوتای قصی او شواتو کن زاکت خویند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کهوی. برا رزای خوایلی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم که بایم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بای راس کرمو فرموی: نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتی و عن البراء بن عازب رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم كان اذا اخذ مضجعه قال: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويلي بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك كدشوى سر جينوستني دسي راسي لجر متي خويدا دادناو أنجا دي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا أبيروزي ناوي تو دجيمو بابيروزي ناوي تو دمرم جينو مردنم بدستي خوتا حز كيت لم خوم دا خبرم دا كيتوا وحزش كيت دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سپاس و ستایش هر بو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زیندوی کردینه
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هربا دستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت کردوا و خود ولید اگری تو بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی با دستی خودا دی کوایا اگر زندوی دکی تو لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی آلی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ويان بي دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی وال دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويبش تناونيو نكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توال لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دا وبم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند با شکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناه نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا اما لکاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کده گريتو بولاي جويريه دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتوجيا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتوجيا بومتوا سيجر امشوار وشيموتوا اگر هل بكي

بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كلا جمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته بشوى مسلم قرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسبیحاتا یا لو زیاتری کرد به پیشوا مسلم گراویتیو برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیاتر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باور داران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاق يان خاص پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارثي باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر وصلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري ومسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنويجي بياني دا كرد لسر جيگا نويجاكي دا دانيشت كومولي ناوكا خورما يا بردوردي لبردمي خوي دا دادنا وقت تزبيحي امرو حتى چشنگاوكي درنگ لباتي تزبيح ويردو يادو تسبيحاتي پيدا جمارد لتماني 65 سالي دا لمانجي ربيعي يكمي سالي 56 كوشي دوائي كردوا رضا ورحمتي خواي قورا لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما

فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل

0: الصراط السوي ومن اهتدى.
1: جزى الله قارئنا خير الجزاء وجمعنا به في دار الكرامة والبقاء.

سورتي مريم سورتي هداية رينمويو سورتي رحمة بزي بفياني خوي مهربان سورتي رزقاربون آسان كاري وكرانوي درقاي خير لدواي نارحتي وجيرو دبون سورتي بخشندي خوي مهربان بوبند سواز گزارو آرام گرانو اواني كهميشا پشتيان بخواي پروردگار دبستو يادي خواي اندكرد سورتي ياد خسنوي تنهاي قيامتو لي پرسينوي بندكان سورتي مريم بسراني بريزي رادو محراب بيكو جوبستي ام سورة دبين للايم من وسطي قرآن خين عبدالولي الأرقام.

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.